0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

أرجوك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقول هامئة مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

قلبي قلبي اتطرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

الطيب والعين الساحل العجيب في ساحل الذهب متع الغريب بالطيب والعين.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: في تغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: استاق الناصر علينا لازم نطلع التوقيت. يسعد صباحكم مستمعينا واحبتنا المستمعين في كل مكان. قد طلعنا هوايا هبة قد طلعنا عن هوايا ناصر اليوم مستعجل. ناصر حب عليك علينا. ومجددا مسعد صباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم عم تستمعوا لنا عبر ترددات عدن الغد 959 وكذلك 899 لكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. صباح الخير على الجميع ويوم جديد على عدن. ويسعد صباحك يا هبة ويسعد صباح ناصر المستعجل علينا.
1: يسعد صباحك. مش عارفه بتعمل الحركه على الاستعداد. انا كنت يعني لسعدني مش هيس. تمام. اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء اينما كنتم. صباحكم سعاده واطمئنانيه واخبار كده تفرح القلب ان شاء الله. نبدا معكم يوما جديدا مليئا بالطاقه والحيويه والكلمه الطيبه واللحظات الجميله. ونقول لكم اهلا ومرحبا بكم. طبعا نرحب بناصر فائز وبسامي المتواجده معنا. طبعا هي عروسه, نقول لها الف مبروك وصباحك خير ديانا.
0: يسعد صباحك مجددا عزتي هبة. مستمعينا في حلقتنا اليوم العديد من الموضوعات في فقراتنا الثابتة هي متجددة كل يوم. نطرح لكم العديد والجديد منها في خلال ساعة ونصف الساعة. مستمعينا في بداية هذه الحلقة سنتحدث عن الحاصل في الأيام الأخيرة أو ما تشهده مدينة عدن خلال هذين اليومين أو الثلاثة الأيام السابقة, ألا هي موضوع أزمة الكهرباء والغضب الشعبي اللي حصل خلالهما أي خلال هذان اليومان. نرى كثير أنه من شبابنا يا هبة عبروا عن غضبهم واستيائهم بطريقتهم الخاصة التي إحنا نتمنى دائما ويعني في كل زمان ومكان أنه حقوق الشعب يجب أن تعطى لهم, يعني بدون أنه تحصل أي خسائر أضرار أو حتى قتلى
1: أو حتى نعم من قبل رجال الأمن من التعامل واحتواء الاحتجاجات والمظاهرات, لأنهم الأول والأخير هم أبنائكم وهؤلاء شباب الوطن. مش ناس غريبين نحاوهم يطالبوا بأبسط حقوقهم. طبعا الاحتجاج السلمي حق مشروع للتعبير عن المطالب والآراء, وإلحاق الضرر طبعا بالممتلكات العامة أو تخريبها لا يخدم القضية المطروحة بل يؤدي إلى خسائر إضافية يتحملها المواطن نفسه. فعندما تتعرض المرافق العامة للتلف تتعطل الخدمات الأساسية التي اعتمد عليها السكان, مثلا الرعاية الصحية, مستشفيات, التعليم, أي مؤسسات تخدمنا.
0: نعم. وما شهدنا يمكن في أشياء سلبية, وإحنا من منبر عدن الغد حابين نقول إنه الاحتجاج السلمي هذا حق الجميع, لكن انه انت تخرج وتخرب وتقطع الشارع وتحرق اطارات وتشعل نار بالشوارع, لا هذا مش حق اطلاقا. يعني انت حتى لو كان معك حق هنا بترضى, هنا بيكون موقفك عليك على غلط. امس يمكن وانا راجعه او انا رايحه الكليه وراجعه كان في حريق في وسط الشوارع وهذا مضر جدا. بالاول والاخير المواطنين هم بيتضررون. يعني اصحاب الامراض واحنا في جو اصلا ما يستحملش انه نتنفس هواء ملوث او هواء الاطارات اللي فعلا بيديك في عالم
1: لا رائحه أخر. ولا طبعا اللي عنده تحسس عنده ربو الله معك. طبعا
0: والناس عنده تحسس فعلا
1: والطرق كله كنت يعني مغطي علشان كدمة. ما تعوش.
0: والناس اللي تقطع اصلا الشوارع ايش راح تستفيد؟ يعني لما راح تقطع الشارع المسؤولين بالله عليك راح ينزلوا من مواقعهم من اماكنهم عشان يمروا بذاك الشارع. يعني
1: يعني هي لو انت حتعمل ذا الشيء عمله في الاماكن المناسبه في المؤسسات تواجدهم هم هناك, ممكن حد يعمل التظاهرة لكن مش التظاهرة تعتمد للناس لكن للمكان اللي يستخدمه المسؤولين. عمل نعم. التخريب طبعا تزيد من الأعباء علينا والموارد طبعا لازم نحن نستثمرها في تحسين الخدمات وتلبية الاحتياجات. والتعبير لازم يكون حضاري وسلمي ونحافظ على ممتلكات الدولة بشكل راقي ويسهم في إيصال الرسالة. طبعا لما تكون بأسلوب راقي وأسلوب مثقف توصل الرسالة والمطالب بشكل أكثر واحترام. حتى الناس في الدول الأخرى في العالم ينظروا أن هذا الشعب يطالب بحقه لكن بطريقة حضارية. طبعاً والحراك ما يقصش بالضرر إن أنا بعمل ضرر وبخلف مشاكل إنه هكذا صوتي بيستمع.
0: يعني هم كمان يعني بفكرهم إنه أنا لما بصلح هذه الأشياء لما أخرب لا هم بيرح يستجيبوا. لا بالعكس, يعني المواطن البسيط اللي أنا وأنت وغيرنا رح يتضرر, أما هم ما رح يتضرروا إطلاقاً.
1: نعم, نحن اللي بعد الحين ما عندناش مدارس, ما عندناش يعني مرافق صحية, إحنا المتضررين بأول وآخر, هذه ملكنا إحنا مش ملكهم هم, فيجب الحفاظ عليها والحفاظ كمان على أنفسكم علشان ما يصير يعني شي ضرر لكم من تعرفي أحياناً سجن أحياناً كمان أم شهدنا للأسف. يعني نحن نتمنى أن نرى دماء أو نرى يعني أحد يصيبكم بالأداء.
0: فعلاً, يعني أنا حابة بس أقول حاجة ملاحظة بسيطة, يعني من بداية انطلاق أي ثورة في اليمن بشكل عام تحصر أنه خلال المظاهرات السلمية يدخلوا ناس يعني مشاغبين ويحبوا التخريب, يستغلوا الوضع بشكل كبير.
1: نعم,
0: فيحصل هنا هالكلمة المضبوطة, مندسين خلال الاحتجاجات سواء كان من الأفراد المواطنين أو حتى من القوى الأمنية. يعني في قوى أمنية مندسين يعني فعلا
1: تخريب المظاهرة,
0: فيقع اشتباكات, قتل, دماء تذهب بريئة, ما حد يعرف من الغريم في هذا الموضوع. فنحاول قدر الإمكان أنه تكون احتجاجاتنا سلمية.
1: نعم, نكون حريصين
0: فعلا, فكرة أنه
1: ما تخلوش حد يستفيد من اللي تسووه.
0: أيوة, ما حد يستغل وضعكم, ما حد يستغل بحقوق, يعني أنتوا خارجين مطالبين حقوق, فالبعض يمكن يستغلها في مصالحهم السياسية التي لا تنتهي في هذا البلد.
1: صحيح.
0: فعلا فكرة أنه المواطنين خرجوا أنه ثورة الفرشام حاجة حلوة وسلمية. جميلة. فعلا
1: سلمية وحظة وتعبر, يعني الناس ترى انك مش قادر وتنام بالبيت فأنت بتنام بالشارع, فزي هكذا لافتات, حركات, ممكن شعارات, ممكن مقسمات تعبر عن وضعك, لكن التخريب
0: وصوتك بيستمع العالم كله راح يشاهد ويستمع انه في معاناة هنا في عدن.
1: نعم,
0: انظروا ابنائها في الشوارع ينامون,
1: سلمين وليسوا مخربين, يعني هؤلاء عمل شغب مخربين, فما عم حد بيلتفت لمطالبك اذا كانوا هم بيشوفوها بهذه الطريقة. لكن احنا نشوف وصلنا, احنا ناس مسالمين, ناس حضاريين, وحصل لنا كل هذا,
0: فما فيش داعي انه ننخرط ونروح بعيدا عن فكرة السلمية.
1: انخرط
0: انخرط
1: عليها فترة كان عليها ترند, بس مش شغولة
0: خلاص المستمعين عاملين اكيد. فاحنا نتمنى انه فعلا مطالبة تستجيب, نتمنى انه الوضع هنا يتغير, ونتمنى انه ما فيش يكون في اضرار لا من جهة المواطنين ولا من جهة حتى الامن. يعني بالاول والاخير الامن هم ايضا
1: ابناءنا
0: ورجالنا, قالنا فهؤلاء منا وأنتم منا, فما فيش داعي إنه تحصل اشتباكات وأشياء دموية وبالنهاية
1: نقول ربي يحفظ الجميع ويصلح حال البلاد والعباد. خرجوا مظاهرات لكن بطريقة سلمية وحضارية تمثلنا وليست كما يريدوها بطريقة يعني لا تخدم مصالحنا.
0: فعلا, يسعد صباحكم ونهاركم وأيامكم مستمعينا الأعزاء. نذهب الآن مع ناصر إلى
1: فاصل
0: قصير ثم نعود.

0: وعدنا إليكم معك يا هبة.
1: نعم
0: إلى فقراتنا. نعم مستمعينا إلى فقرات عدن هذا الصباح، وأولى هذه الفقرات نشرة الطقس. سنتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الثلاثاء الموافق 9 حزيران يونيو. ونبتدئها مع العزيزة هبة في المناطق الساحلية والقريبة منها.
1: في المناطق الساحلية والقريبة منها طقس رطب وحار إلى حار جدا صح إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى.
0: أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية.
1: أما في المناطق الصحراوية والهضبية طقس وصحو إلى غائم جزئيا. بشكل عام حار إلى شديد الحرارة نهارا يعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: نعم ننقلكم لنتعرف سوية على درجات بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في بعض المحافظات والمدن. نبتدئها في مدن المناطق الساحلية والقريبة منها. أولها مدينتنا العزيزة عدن، سجلت العظمى 36 والصغرى 31. حالة الطقس والرياح في عدن صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار، شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: كما قالت أمس خديجة تبان إنه في مسجلين 36 لكن تبان في الأربعينات، يعني
0: كنت طبعا هي الحرارة هنا يحسوها تحت الظل، لكن بعد الظل معقول فترتفع بشكل كبير.
1: يعني نحن عايشين مع بعض الظل فعشان كده نشوف ديك الحرارة فظيعة، ممكن تكون بذل أرقام. معانا المكلا درجة حرارتها العظمى 35 والصغرى 28. حالة طقسها صح وغائم جزئيا رطب وحار جدا والرياح خفيفة معتدلة.
0: كمان يعني المكلا وعدن تشهد هذا يعني
1: من زمان الحديدة.
0: أيوة ثلاثية
1: بعد الحديدة يقولوا أكتر،
0: بس أنا سمعت إنه آخر مرة آخر مرة سمعت إنه الغيضة تم تدريجها ضمن 10 مناطق شديدة الحرارة في العالم الإسلامي والعربي.
1: بس معاهم حوف
0: ملاك كل الشعب يروح كله حوف، يعني
1: خلاص روح حوف ايش نسوي؟
0: سهلنا في المهرة قل لكم هي بروح حوف بس
1: ايش نروح حوف؟ انا لو عندي حوف كل يوم بكون اروح
0: من احنا معنا بحر
1: شنط. نعم البحر بس روح حوف مع الشجار والخضرة والحركات.
0: انت لازم تعيش في صافيناك
1: بصلوا لي جزيرة على مزاجي.
0: نذهب إلى الحديدة. الحديدة سجلت 39 العظمى والصغرى 30. حالة الطقس والرياح صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا، الرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: والمخا أيضا درجة حرارة العظمى 38 والصغرى 31، صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار جدا والرياح معتدلة.
0: أما جزيرة الأحلام سقطرى، هذه الجزيرة الجميلة العظمى هناك سجلت 33 والصغرى 28. حالة الطقس في سقطرى غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب ومعتدل إلى حار والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: معنا الغيضة درجة حرارة العظمى 33 والصغرى 27، غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار والرياح معتدلة رطبة.
0: زنجبار في أبيان العظمى سجلت 38 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: وأرض الفل والكادي لحق طبعا حالة طقسها كزنجبار، ولكن درجة حرارة العظمى 41 والصغرى 31،
0: مرتفعة جدا. وأما في مدن
1: صح لحق غدو
0: رقم واحد
1: الله يعينكم إن شاء الله.
0: طبعا نذهب إلى مدن المناطق الصحراوية الهضبية، سيئون سجلت وتسجل دائما أعلى درجات في اليمن، العظمى 45 والصغرى 22. حالة الطقس ورياح صحة وشديدة الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وكذلك مأرب طقسها كسيئون طبعا الحرارة الفظيعة ودرجة حرارة العظمى 44 والصغرى 24.
0: عتق في شبوة تنخفض قليلا عنهما، العظمى 42 والصغرى 26، وحالة طقسها كسيئون ومأرب.
1: وبيحان كذلك نفس الطقس ودرجة حرارة العظمى 39 والصغرى 25.
0: إلى مدن المناطق الجبلية صنعاء سجلت العظمى 31 والصغرى 15 حالة الطقس والرياح صحو إلى غائم جزئيا معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا وصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة
1: ولكن في تعز درجة حرارة العظمى 33 والصغرى 20 غائم جزئيا غائم أمطار عادية يعتدل الحرارة والرياح خفيفة معتدلة
0: دمار المنطقة الباردة لكنها هذه الأيام لا تشهد برودة العظمى سجلت 30 والصغرى 12 حالة طقسها صحو غائم جزئيا معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا وصباح الباكر ورياح خفيفة إلى معتدلة
1: معنا الضالع نسبيا درجة حرارتها معتدلة العظمى 32 والصغرى 20 غائم جزئيا غائم أمطار رعدية يعتدل الحرارة ورياح خفيفة معتدلة
0: أنا بعطي أنا لما أشوف درجات الحرارة كله بالثلاثينات فما فيش عنده معتدل هو يقوم زي قونا بس يعني ربما أشجار جبال هذه الأشياء تؤثر
1: معنا كمان تنقص إلى 20 14 15
0: يعني. هذا بالليل مش بالنهار
1: بس خير يعني انك حلقة الاقل في ليل بتي لكن عندنا لا ليل لا كله كهر وحا وكاوي
0: في اب العظمى 30 والصغرى 14 وكذلك البيضاء 32 والصغرى 15
1: طبعا ننتقل معكم الى قسم التنبيهات والتحذيرات نحث الاخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية
0: جدا وما تنسوا أنكم تشربوا مياه أيضا نهيب الأخوة المواطنين في المناطق التي توقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف

0: وسعر الكيلو يتراوح بين 400 إلى 700.
1: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 3000 إلى 3500، وسعر الكيلو من 600 إلى 700.
0: البامية 8 كيلوغرام في السلة من 12 إلى 14 ألف، وسعر الكيلو يتراوح بين 1500 إلى 1800.
1: الباذنجان 25 كيلوغرام بيكون من 9000 إلى 10 ألف، وسعر الكيلو الواحد من 360 إلى 400.
0: أما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 15 إلى 17 ألف، سعر الكيلو من 1000 إلى 1200.
1: والخيار 16 كيلوغرام من 8000 إلى 10 ألف، وسعر الكيلو الواحد من 500 إلى 625.
0: الببر 8 كيلوغرام في السلة من 5000 إلى 7 ألف، وسعر الكيلو من 600 إلى 800.
1: والبسباس طبعا الكيلو 25 كيلوغرام بيكون من 12000 إلى 15 ألف، وسعر الكيلو الواحد من 400 إلى 600.
0: الكوبش الكبير الحبة من 2000 إلى 2500، والصغير من 1000.
1: معنا الآن ننتقل إلى أسعار الفواكه، وأكيد بداية من الموز 30 كيلوغرام بيكون من 22000 إلى 25000، وسعر الكيلو الواحد من 730 إلى 830.
0: البباية 18 كيلوغرام في السلة من 8000، وسعر الكيلو الجرام الواحد من 400.
1: طبعا معنا الحبحب والشمام طبعا نفس السعر من 600 إلى 700.
0: كله حبحب كثير من شان المياه. ولدينا الآن إلى قوائم المانجو بأنواعها. مانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 30 ألف، وسعر الكيلو من 1300 إلى 1500.
1: لكن قلب التور من 25 ألف إلى 35 ألف، وسعر الكيلو الواحد من 1250 إلى 1750.
0: مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10 ألف إلى 20 ألف، سعر الكيلو من يتراوح من 500 إلى 1000. انتوا قولوا 1000.
1: مانجو بركاني 20 كيلوغرام بيكون من 30000 إلى 40000، وسعر الكيلو الواحد من 1500 إلى 2000.
0: مانجا زبدة 20 كيلوغرام في السلة كذلك من 20 إلى 30، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1500.
1: نيجي الآن للتفاح 20 كيلوغرام بيكون من 35000 إلى 45000، وسعر الكيلو الواحد من 1750 إلى 2250.
0: الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 11 إلى 13 ألف، سعر الكيلو من 800.
1: وأخيرا ظهر معنا من البلح المناصف طبعا اللي أنا بحبه، 20 كيلوغرام بيكون من 40000 إلى 50000، وسعر الكيلو الواحد من 2000 إلى 2500. طبعا ما دام الجو وصل للاشتواء كذا والقلي أكيد في مناصف.
0: في مناصف فكلوه لما تشبعوا.
1: انتقموا منه.
0: في كله قبل ما ينتهي موسمه. المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 60 إلى 80 ألف، وسعر الكيلو من 3000 إلى 4000.
1: نوصل إلى آخر الفواكه اللي الفراولة 10 كيلوغرام بيكون من 30000 إلى 35000، وسعر الكيلو الواحد من 3000 إلى 3500. نقصت الأسعار.
0: نعم.
1: طبعا كانت هذه النشرة المقدمة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية مكتب الزراعة والري محافظة عدن، أعد لنا المهندس أكرم سعيد.
0: ونذهب بكم مستمعينا إلى فاصل ثم إلى فقرتنا التالية.

0: وعدنا إليكم مستمعينا إلى رحلات اليمنية لهذا اليوم الثلاثاء 9 من يونيو، وهيا بنا إلى أولى الرحلات. 512 عدن جدة، أقلعت من مطار عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
1: طبعا الموسيقى موجودة ولا أنا عندي بس؟ رحلة 513 جدة عدن تقلع من مطار أو أقلعت من مطار جدة في الساعة 6:10 صباحا ووصلت أو تصل إلى مطار عدن في الساعة 8:10.
0: رحلة 602 عدن القاهرة تقلع من مطار عدن أو أقلعت في الساعة 6 صباحا ووصلت إلى القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
1: رحلة 607 القاهرة عدن تقلع من مطار القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وستصل إلى مطار عدن في الساعة 2:00.
0: رحلة 506 عدن جدة تقلع من مطار عدن في الساعة 9:15 صباحا وتصل إلى جدة في الساعة 11:45 صباحا.
1: رحلة 507 المحطة الأولى جدة الريان تقلع من مطار الريان في مطار جدة عفوا في الساعة 11:45 قبل الظهر وتصل إلى الرياض في الساعة 1:55 ظهرا.
0: وتكملت الرحلة من الريان إلى عدن تقلع من الريان في الساعة 3:15 ظهرا وتصل إلى عدن في الساعة 4:15 عصرا.
1: وبرضو معنا الرحلة 420 اللي هي المرحلة الأولى عدن ريان تقلع من مطار عدن في الساعة 10 صباحا وتصل إلى مطار الريان في الساعة 11 قبل الظهر.
0: أيضا تكملت هذه الرحلة مستمعينا من الريان إلى سقطرة تقلع من مطار الريان في الساعة 12 ظهرا وتصل إلى سقطرة في الساعة 1 ظهرا.
1: طبعا معنا تكملة الرحلة 420 هي المحطة الثالثة سقطرة عدن تقلع من مطار سقطرة في 1:45 ظهرا وتصل إلى مطار عدن في الساعة 3:15 عصرا.
0: رحلة 606 عدن القاهرة تقلع من مطار عدن في 3 عصرا وتصل إلى مطار القاهرة في الساعة 7:15 مساء.
1: رحلة 603 القاهرة عدن تقلع من مطار القاهرة في الساعة 7:45 مساء وتصل إلى مطار عدن في الساعة 11:15 مساء.
0: آخر هذه الرحلات مستمعينا لهذا اليوم 532 عدن الرياض تقلع من مطار عدن في الساعة 10:15 مساء وتصل الرياض في الساعة 12:15 في منتصف الليل.
1: نتمنى طبعا لهم وصولا آمنا.
0: نعم.

0: وصلنا بكم الآن إلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد، ونبدأها بأولى العناوين.
1: بعد توقف استمر لأكثر من شهرين، ترتيبات جارية لاستئناف ضخ النفط من مأرب إلى عدن عبر شبوة لتشغيل محطات الكهرباء.
0: نتمنى يكون الخبر يعني جميل وكمان مش يعني فترة وبعدين نرجع لعهد عهدنا القديم. محافظ عدن يوجه بتسريع مشاريع المياه والطرق وتحسين الخدمات الأساسية.
1: محافظ شبوة يدعو الحكومة إلى إعفاء جمعية الصناعات النسيجية من الرسوم الجمركية والضريبية.
0: وزير النقل يجري ترتيبات جديدة في مطار عدن الدولي وسط إشادة بخطوات تعزيز الأداء المؤسسي.
1: نعم، حضرموت تعلن قرب تشغيل محطات كهرباء إسعافية بقدرة 200 ميجاوات لمواجهة العجز المتفاقم.
0: ولحج تتجه لإنشاء صندوق دعم متخصص لمكافحة سوء التغذية ورعاية حديثي الولادة.
1: شرطة الممدرة تضبط متهما آخر في قضية فعل فاحش.
0: ومعنا أيضا تطورات جديدة في قضية اغتيال الوحيش، ضبط متورطين وتحقيقات تشير إلى ارتباطات بجماعة الحوثي.
1: ونذهب بكم مستمعينا إلى صفحات عدن الغد الداخلية. منها نقرأ: تصاعد الانتقادات لأداء السلطة مع تفاقم أزمة الكهرباء في عدن والمحافظات الساحلية.
0: ومعنا أيضا من ضمن الأخبار: سياسي سعودي توحيد الموقف الجنوبي مفتاح الحل قبل أي تدخلات إقليمية أو دولية. مش عارفة حسيتها زي التهديد كده.
1: وناطق وزارة الكهرباء يهاجم التمييز في التوزيع، أحياء تغرق في الظلام ومولات تنعم بالكهرباء 24 ساعة.
0: صحيح، نستهرب إليها. الأصبحي: حقوق المواطنين لا تحتمل التأجيل وتجاهلها يهدد الاستقرار.
1: أيضا هنا وكيل الصحة يدق ناقوس الخطر، أزمة الكهرباء ترفع أعداد المرضى والوفيات في عدن والسواحل.
0: معنا أيضا المفلح: مهرجان يافع للتراث ليس منصة للصراعات السياسية والعلاقات مع السعودية راسخة.
1: تحليل بقلم بدر باسلمة: التفويض التعاقدي المرحلي، هل هو التعافف على الآلة المركزية أم العبور الآمن نحوها؟ تجدونه في الصفحة الرابعة.
0: وفي الصفحة الخامسة: شوارع عدن تتحول إلى ملاذ للسكان، احتجاجات على انقطاعات الطويلة للكهرباء.
1: ووزير النقل يجري ترتيبات جديدة في مطار عدن الدولي وسط إشادة بخطوات تعزيز الأداء المؤسسي.
0: ومعنا أيضا: حضرموت تعلن قبل قرب تشغيل محطات كهرباء إسعافية بقدرة 200 ميجاوات لمواجهة العجز المتفاقم.
1: بعد نشر شكاوي، مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بعدن يرد وينفي الاتهامات ويؤكد استعداده لأي تحقيق.
0: وأيضا معنا: أزمة مياه حادة تضرب يافع، رصد وسعر البوزة سعة 12,000 لتر يقفز إلى 300,000 ريال. كثير.
1: بعد عامين من الاحتجاز، والدة في عدن تناشد بإحالة ابنها للقضاء أو الإفراج عنه.
0: وهذا المطلوب يعني،
1: يعني إما تحاكمهم أو
0: فعلا، أما أنه يجلس هكذا في السجون
1: إطلاقا.
0: طبعا بيوتنا صارت أفران، نداء استغاثة عاجل لإنقاذ الأسر من حر عدن وأبيان ولحج.
1: أهالي حماتة بأبيان يناشدون المحافظ استكمال مشروع المرفق الصحي المتوقف.
0: وهنالك تقرير في الصفحة السابعة يقول: مساعي أممية لخفض التوتر باليمن عبر اجتماعات عسكرية جديدة في عمان. طبعا فخر العزب، وهناك العديد من العناوين.
1: نعم، إلى كتابات كتابنا في الصفحة العاشرة والحادية عشر. منها نقرأ على السريع: سماح جميل كتبت عدن تتعرض لجريمة مع سبق الإصرار.
0: وأيضا معنا في الصفحة 11: نهضة الأمم من فخ الشعار إلى ثقافة المشروع، كتبه الدكتور عادل محمد باحميد.
1: إبراهيم الشاش: كهرباء عدن من عجائب الدنيا السبع.
0: فعلا. طبعا هنا معنا: امتحان بلا كهرباء وجيل بلا مدرسة، كتبه نجيب الكمالي.
1: وإلى الصفحة 12 في قسم الرياضة المحلية مستمعينا، منها نقرأ: شباب مكيراش يدشن استعداداته لبطولة المحافظة بدعم من شركة يافكو.
0: معنا بعثة المنتخب الوطني الأول تصل إلى عدن بعد التأهل التاريخي إلى نهائيات كأس آسيا 2027. مبروك.
1: يا سلام، بيوصلوا الكهرباء طافية عشان ما نحتفلش بيهم.
0: لا ما يستقبلهم استقبال يختلف يعني.
1: وأيضا هنا نادي أحوار يرفع وتيرة التحضيرات لخوض تصفيات الدرجة الثالثة بأبين.
0: والآن نذهب للرياضة العالمية في صفحة 13. تقول الأخبار: يا مال عقلي الطفولي منحني الكرة الذهبية. كلام.
1: وقبل لا البرازيل إصابة مزاوري تربك المغاربة فالله يعينهم.
0: في تقرير في الصفحة 14 يقول: إسرائيل توسع ضرباتها ضد إيران رغم ضغوط ترامب، تصعيد يختبر فرص التسوية ويهدد استقرار المنطقة. وهناك العديد من التحليلات.
1: نعم، إلى قسم المتابعات. ولماذا تعيش النساء عمرا أطول من الرجال؟
0: جميل. برضو أنا مخاوف أمريكية من تجسس إسرائيلي يستهدف مفاوضي واشنطن مع إيران. أنت عارفة أنه قالوا نشروا أنه لا تأخذوا الآيفونات وكذا، مش عن نذكر أسماء شركات محددة، لكن لأنه أصبح هي اللي تصنعها
1: إسرائيل،
0: فأكيد أنت يعني معرضة للخطر يعني كشعوب عربية ومسلمة أكيد.
1: يعني بتدافع، يعني ما دامت إسرائيل موجودة بيناتنا فتوقعوا أي حاجة.
0: الموضوع مش طبعا عبتي ولا أكيد بريء.
1: هيا بنا لنعرف لماذا النساء أطول عمرا من الرجال. تشير الدراسات العلمية إلى أن النساء يعيشن في المتوسط نحو 5 سنوات أكثر من الرجال على مستوى العالم، نتيجة تدخل عوامل بيولوجية وسلوكية واجتماعية تؤثر على مستوى العمر المتوقع.
0: ويرى الباحثون أن الرجال أكثر عرضة للوفاة المبكرة بسبب طبعا التدخين واستهلاك الكحول وأنظمة الغذائية غير صحية.
1: احنا في اليوم القات كمان والشمس كمان تلعب دور
0: هذا كله يعني وش تعيشوا، إضافة إلى انخراطهم في أعمال أكثر خطورة وارتفاع معدلات الحوادث السوق وعاملين نفسات في المجتمع والعنف والانتحار.
1: مش انا، احنا الدراسة
0: بالنساء. وبصراحة كمان الفساد ده كله سبحان يعني انا عذروني اني معاكم اخو كل شيء بسببه انتم.
1: من الاخر من الاخر. وعلى الصعيد البيولوجي يلعب هرمون الاستروجين دورا مهما في حماية صحة المرأة، يساعد في تنظيم المناعة الحفاظ على صحة القلب العظام والدماغ. يا سلام. كما يعمل كمضاد للأكسدة، يحد من تأثير الجذور الحارة المرتبطة بعملية الشيخوخة.
0: وفي المقابل يعتقد أن هرمون الاستروجين لدى الرجال يرتبط بسلوكيات أكثر ميلا إلى المخاطرة، كما يلفت العلماء إلى دور العوامل الوراثية، حيث تمتلك النساء نسختين من الكروموسوم إكس ما يوفر حماية إضافية من بعض الطفرات الجينية الظاهرة. الله أكبر الله أكبر.
1: وذلك يؤكد الخبراء أن نمط الحياة الصحي بما يشمله من تغذية متوازنة، نشاط بدني، نوم كافي، ما احنا نشتغل 24 ساعة، يظل عاملا اساسيا في تحسين جودة الحياة وإطالة العمر لدى الجنسين.
0: نحن النساء يعني اكثر هدوءا، هم عنيفين وفي تحصلي في اضطرابات داخل المخ، في معارك حتى مع نفسهم، لكن النساء جهاد
1: لازم
0: قلتي يعني حتى لو عندها عمل وهكذا تحب الهدوء. النساء الطبيعية طبعا ما تكلمش عن
1: غير الطبيعيات يعني.
0: ايوه، اللي محافظة على صحة حتها على يعني تحصل رياضة، تحصل يعني نظام غذائي يعني
1: بعيدة عن يعني. أنا أحس إنه القط كمان يأخذ من عمر
0: أكيد.
1: الشباب
0: في للأسف في نساء
1: يعني حتى أطفال أطفال بتشوفيهم إنهم عادهم مراهقين 16-15 سنة ومخزن، وتلاقيهم الآن في الباصات في هذا التوقيت مع الكهرباء ما يرقدوش فيخزنوا أضعاف.
0: لأن ليش؟ من سبب العائلة، تحصل حتى هو عائلته تقول له خزن، يعني عندهم ده شيء عادي ومن الرجولة، وما لهش علاقة طبعا القتل بالرجولة، لكن
1: سجارة وما يعني. إلى ذلك، في هذه الأشياء السلبية تأخذ من عمر شبابنا أكيد. يعني فأكيد عمرهم
0: السهر كمان السهر يلعب دور،
1: والهم
0: والهم
1: إيش كمان خرج
0: كتير كتير بيعملوا كمان حاجات فظيعة طبعاً. عفوا يعني أنا معاكم طبعاً
1: كله معاهم
0: أنا معاكم طبعاً
1: كله معاهم
0: عشان ميزعلوش. حكمة اليوم تقول: يبدو الأمر مستحيلاً دائماً حتى يتم إنجازه. فعلاً دائماً بنشوف الحاجة بصعبة، لكن أول ما تنجزيها يروح هذا كله.
1: شوي خاطره ومستمعينا إلى هنا انتهت جولتنا الإخبارية من عدن. الغد مزيد من مقالات تقارير وأخبار وغير ذلك، يمكنكم زيارة منصات عدن الغد للإعلام. فاصل ثم نعود إلى موضوعنا الرئيسي.

0: وعدنا لكم متابعينا ومستمعينا الكرام طبعا لموضوع حلقتنا الرئيسي لهذا اليوم وهو صحة عدن. تشهد عدن تحديات صحية متزايدة نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء، مما أسهم في زيادة مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والمزمنة ما ترى بشكل مباشر على حياة المواطنين. ولا تقتصر الآثار هذه الأزمة على الجانب الصحي فحسب، بل تمتد إلى الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تؤدي زيادة الإصابات إلى ضغط أكبر على المرافق الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتراجع قدرة الأفراد على العمل والإنتاج في ظل الظروف المعيشية الصعبة. تبقى الوقاية والوعي الفردي والمجتمعي خط الدفاع الأول لحماية صحة الجميع.
1: لمزيد من التفاصيل مستمعينا عبر لهذا الموضوع ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور مجدي الداعري، مدير الترصد الوبائي بمكتب الصحة العامة والسكان بعدن. فنقول له يا صباح الخير دكتور مجدين.
2: يا صباح الخير عليكم وعلى السادة المستمعون، وإن شاء الله صباحكم سعيد.
1: إن شاء الله يا رب. بداية دكتور مجدي، ما أبرز الأوبئة والأمراض المنتشرة حاليا في عدن خصوصا في فصل الصيف، وهل هنالك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة؟
2: بالنسبة للأوبئة في عدن أو في المحافظات المجاورة، للأسف إنه نحن تقريبا نعيش هذه الحالات بشكل يومي على مدار العام أغلبها. فأهمها اللي هو مرض الحصبة أو وباء الحصبة الذي لازلنا نعاني منه من أكثر من 7 سنوات أو 8 سنوات بشكل مستمر، وزيادة الحالات بشكل ملحوظ يوما بعد يوم. ممكن يحدث هناك انخفاض في بعض أوقات من السنة، ولكن لا زال الوضع مرتفع بشكل مغلق. بهذا بالنسبة للحصبة. أيضا الحميات اللي شغلنا في هذه الأيام كمان إضافة إلى الحصبة، الحميات اللي حمى الضنك والملاريا وغيرها من الحميات المترفس وغرب النيل وغيرها. هذه كمان نحن المعروف في محافظة عدن أنه مواسم الحميات تبدأ من نهاية السنة أو من شهر ديسمبر تقريبا إلى شهر يونيو، بتكون ارتفاعها بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام، وهو ما يحدث في هذه الأيام، يعني زيادة الحالات بشكل كبير وزيادة الوفيات للأسف. بالنسبة للأمراض الأخرى فهي كمان بالحد الأدنى، يعني الملاريا والضنك والحصبة هي شغلنا الشاغل في هذه الفترة.
1: طيب والكوليرا؟ ولا انها
2: الكوليرا الحمد لله، يعني من نهايه العام الماضي الى الان يعني نسجل يعني بالحد الادنى للحالات، 5 حالات 4 حالات 3 حالات في ايام ما فيش حالات، فالوضع يعني نسبيا مستقر على ما كان عليه بالسابق.
0: اوكي دكتور مجدي، طبعا هناك سؤال، الى مدى يسهم ارتفاع درجات الحراره وكذلك انقطاع الكهرباء إلى مدى يسهم ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي في زيادة انتشار الأمراض المعدية والحميات في المدينة؟ ألو، معنا على الخط
1: دكتور مجدي،
0: تسمعني؟ ألو، انقطع الخط،
1: يعني يتم معاودة الاتصال به من قبل ناصر.
0: نعم.
1: فعلا أنه عاد الاتصال، وفي خلال فترة الصيف تكون هنالك هي دروة لبعض الأوبئة والحميات. نعم. التي تنتشر، البعض يمكن يتجاهل ذلك أو يتناسى، يعني يمكن بقصد أو بغير قصد، ولكن هذه الأشياء تؤثر جدا على صحته.
0: نعم، لأنه طبعا تتأثر قدرة الأسر على حفظ الأغذية أكيد والأدوية في درجات الحرارة العالية، مما يؤدي إلى فسادها وفساد الأدوية والأغذية وزيادة احتمالات الإصابة بالتسممات للأسف في الأمراض. أيوة. المعوية. كمان تتضرر المستشفيات والمراكز الصحية. رجع الاتصال،
1: رجع دكتور مجدي.
0: ناصر.
2: نعم.
0: يا هلا دكتور مجدي، ما نسألك السؤال، إلى أي مدى يسهم ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي في زيادة انتشار الأمراض المعدية وكذلك الحميات في مدينة عدن وفي بقية كمان المناطق؟
2: صحيح بالفعل ارتفاع درجة الحرارة في أمراض متعلقة بالحرارة وخاصة الحميات، وكمان وما يصاحبها من مضاعفات الأمراض الأخرى. أبرز التحديات اللي نواجهها في ارتفاع درجات الحرارة وكمان انقطاع الكهرباء بالمعتاد اللي بواقعنا هذه الأيام، يفاقم علينا مشكلة الحميات اللي حمى الضنك والملاريا. فنحن نعرف أنه ارتفاع درجات الحرارة في المنازل، عدن المنازل تقريبا لا يطاق أن واحد يجلس فيها بدون كهرباء أو غيرها، فبيضطر الناس الخروج للشوارع كثير، خاصة الشباب والأطفال الخروج إلى الشوارع، وهذا بحد ذاته يعرضهم لضغط البعوض، وهذا بدوره يؤدي إلى تفاقم الحالات وزيادتها. أيضا الشبابيك المنازل بنضطر نتركها مفتوحة من أجل دخول الهواء، فهذا بدوره يجعل البعوض يدخل إلى المنازل ويسبب لنا برضو لهذه الحميات. فهذا هو سبب رئيسي في زيادة الحالات التي نشهدها هذه الأيام. خلافا لما يعني الحرارة وانقطاع الكهرباء، مثل الأكل المخزن، كثير من الأهل تخزن الأكل في الثلاجات وغيرها، فهذا يؤدي إلى إفساده بسبب انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة. يمكن يؤدي إلى سمومات غذائية، حالات كوليرا وغيرها من هذا الشيء. إضافة إلى المضاعفات، للأسف أنه كثير من حالات مثلا الحصبة أو غيرها بسبب ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى مضاعفات، والجراحة التي بالجلد تتفاقم بشكل أكبر من ما هو عليه في أيام البرد.
1: فعلا. طيب يا دكتور مجدي، احنا تحدثنا عن ارتفاع درجة الحرارة والكهرباء، طيب هذان العاملان كيف يسهمان او تأثيرهما على الوضع الصحي العام وعلى قدرة المستشفيات والمراكز الصحية على تقديم خدماتها في ظل انقطاعات الكهرباء الطويلة وارتفاع درجة الحرارة؟
2: صحيح، بالفعل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجة الحرارة هو بشكل عام يأثر على الحياة بشكل كامل على كل القطاعات المختلفة، من أهمها الصحة، فهو يأثر علينا بالجانب الصحي بشكل كبير زي ما تكلمنا سابقا بالناحية الأمراض، أيضا أنه من ناحية المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية. نحن نعرف أن أسعار الوقود الغالية وعدم توفرها بشكل كبير، و يعني هذا يؤدي إلى بعض المراكز إلى الإغلاق بسبب عدم وجود الكهرباء، فهذا يؤدي إلى نقص الخدمات للمواطنين. فليست كل المرافق الصحية لها القدرة، خاصة الحكومية نتكلم عليها، لها القدرة على شراء الوقود أو جلب طاقات منظومات طاقة شمسية كبيرة للتكلي بالغرض.
1: صحيح
2: لا، يعني أغلب تقريبا أغرب المراكز فيها طاقات شمسية بفضل متابعة وجود مكتب الصحة، لكن يظل أنه في جاب معنا أو كذا بسبب أنه الانتشار كان يعني أو الانقطاعات طويلة ومستمرة.
0: طبعا دكتور
2: ايضا انه في الامراض ايضا الامراض المزمنه، الامراض المزمنه مثل الضغط والسكري، فلانه نحن متعلق بالجانب الوبائي، لكن خاصه الامراض المزمنه فيعانون معنا اكثر من الامراض الوبائيه، خاصه كبار السن لما يتعرضوا له من درجات حراره وانقطاع الكهرباء، فهذا يؤثر على الحاله النفسيه اولا وايضا الحاله الجسمانيه، فبنيتهم لا تتحمل ارتفاع درجات الحراره، فهذا يؤدي الى انتكاسات شديده و حدثت وفيات في هذه الأمراض المزمنة.
0: نعم طبعا دكتور مجدي، يبقى السؤال الأهم، ما أبرز التحديات التي تواجه الجهات الصحية في مكافحة الأوبئة خلال فصل الصيف؟
2: الصراحة التحديات عشان نواجه هذه الأوبئة هي تقريبا مستمرة على مدار العام، لأنها نعمل بالحد الأدنى أو بما تقدمه لنا المنظمات الدولية من دعم لكي نكافح هذه الأوبئة على مدار العام. للأسف أنه ما لا توجد أي ميزانيات حكومية ثابتة للبنود الوغاية أو المكافحة لكي نستمر في المكافحة وقت ما ظهر أي طار، لكن ننتظر دعم المنظمات، وهذا بحد ذاته يؤخرنا للاستجابة لهذه الأمراض. هذا أبرز التحدي. أيضا التحدي الكبير الحالة التطعيمية للأطفال في واقعنا أيامنا هذه، للأسف إنه كثير من المواطنين لا يذهبون بأطفالهم إلى مراكز التطعيم ليطعموا أطفالهم، مع انتشار الأوبئة بشكل كبير سواء الحصبة والدكتيريا وفي حالة الأطفال وغيرها، فهذا بحد ذاته يشكل لنا تحدي عدم استجابتهم للتطعيم، مع إنه توفر التطعيمات بشكل مجاني في كل المرافق الصحية وأيضا في نزولات ميدانية لفرع التطعيم وغيرها.
0: يمكن دكتور لأنه بسبب الفترة الأخيرة ظهرت في مقولات إنه اللقاحات لا تفيد وإنها يعني مؤامرات وكذا، فالناس يعني بدأت تتخوف من هذا الشيء.
2: صحيح إنه حاسمعنا بهذه كل الإشاعات، وهي كل إشاعات
0: وكذابة
2: لمحاربة الأطفال بشكل عام.
0: نعم.
1: طيب يا دكتور،
2: والله بالنسبة للمنح الدولية وشغل المنظمات بشكل عام فهو تراجع بالحد الكبير في نهاية العام الماضي وهذا العام، فلا زالت يعني كثير من فرق الترصد وغيرها نزولاتها بالحد الأدنى. أيضا المستشفيات والمراكز الصحية كثير منها أغلقت بسبب توقف دعم بعض المنظمات التي كانت داعمة لهذه المراكز. كثير من الأنشطة توقفت بسبب توقف الدعم أو قلة الدعم، فهذا أثر بشكل كبير في هذه الأوقات من هذا العام. أيضا أنه للأسف نحن نسمع مثلا منح بملايين الدولارات، ولكن ما يوصل لا يمثل القدر الكافي للتدخلات للقضاء على هذه. في أشياء إيجابية أنها مثلا بفترة العيد أو الأسبوع الذي قبل العيد نفذنا حملة للحميات أو للضنك، حملة رش وحملة تخلص من اليرقات، صحيح بالحد الأدنى وليس بالحد الأعلى، لأنه كان تقريبا مشاركة 20 متطوعة في كل مديرية وهذا عدد غير كافي. أيضا حملات رش استهدفنا بعض الأحياء العالية المطورة أو التي تذكر فيها البعوض والحالات. صحيح هذا التدخل يعني نوعا ما يفيدنا في تنقيص الحالات ورفع الوعي لدى المواطنين، لكنه يبقى بالحد الأدنى.
0: نعم دكتور، معنا سؤال، ما الإجراءات الوقائية التي تنصح بها الأسرة لحماية أنفسهم وأطفالهم من الأمراض المنتشرة حاليا، وهل حملات مكافحة البعوض والرش الحالية كافية للحد من انتشار الأمراض المنقولة عبر الحشرات؟
2: رسالتنا للمواطنين نحن نتحدث معهم دائما انهم هم الخط الاول للوقايه من اي امراض وبائيه. بالنسبه للحميات، الحميات فهي تبدا من المنزل تقريبا، فاليرقات تنمو في المنازل بسبب وجود المياه المكشوفه، بسبب انقطاع المياه يضطر الناس الى تخزينها في اواني وتضطر تكون مفتوحه، فهذا يولد يرقات وبيئه مناسبه لنموها، بالاخير النبت يتكاثر الى انتاج بعوض. فعلى المواطنين التخلص من هذه المياه الراكدة لأكثر من يومين، خاصة مياه المكيفات التي تم تجميعها وتركها لفترات طويلة. إذا تخلصوا من هذه المياه الراكدة النظيفة ممكن أن نتخلص من مصدر كبير من نمو اليرقات، وأيضا الشبابيك ممكن عمل اللي بيفتح الشباك يمكن يعمل شبك للشباك عشان يتجنب دخول البعوض إلى المنازل وغايتها داخل ومكافحتها داخل المنازل. المواطن هو يعني الجدار الأول للمكافحة والحماية، وفي حملات توعية كمان نزلنا فيها للميدان يرجى التعاون معهم، لأنه للأسف في بعض الأماكن لا يتم التعاون مع فرقنا تنزل للميدان.

0: للتوعية أو للتخلص من البؤر. أيضا الغمامة، الغمامة في الشوارع بشكل كبير للأسف، فهذا يؤدي إلى أماكن مناسبة لتكاثر البعوض أو توالد اليرقات. هذا بالنسبة للحميات. أما بالنسبة للحصبة يعني خط الوغاية الأول هو التطعيم ولا غيره. فنحن نخاطب أولياء الأمور إلى التوجه إلى مراكز التطعيم. معنا جرعتين للحصبة في عمر 9 أشهر في عمر سنة ونصف، فهذه لابد منها لأنه نحن في وباء وفي معنا وفيات. وصلنا تقريبا إلى 16 حالة وفاة بالحصبة في هذا العام، فهذا عدد مؤسف. يعني نحن نوصل لهذا في العالم تخلص من هذه الأمراض بسبب التطعيم. نحن لا، الناس رافضين للتطعيم
1: وكمان الوضع
0: بحد. أيوة الوضع أنه ما يسمح أنه واحد غدا حاجة بلاش موجودة معنا، عادوا كمان ما بيأخذهاش، بيقولنا مؤامرة. المؤامرة أنهم الأطفال يمرضوا ويموتوا، هذه
2: فعلا
0: المؤامرة.
2: وعندما يموتوا بعدين هنا وقت تحسر الأهل والندم على تطعيم جرعة مجانية في المستشفيات. طيب يا دكتور مجدي، ما رسالتكم للجهات المعنية والمواطنين للحد من انتشار الأوبئة وحماية الصحة العامة خلال موسم الصيف؟
0: ما فهمت سؤال بالله.
2: رسالة أخيرة للجهات المعنية.
0: للجهات المعنية من وزارة الصحة ومنظمات الدولية وأيضا القطاعات الأخرى. الصحة ليست تعمل بمفردها في الميدان، كثير من الأمراض مشتركة مع قطاعات أخرى، فلا بد من تضافر الجهود لكي نقوم بالحد الأدنى والتخلص من الحالات. لأننا لا نصلح الحد الأعلى حاليا لأنه عارفين وضع البلاد، فهذا محتاج يمكن جهد أكثر. فرسالتنا لهم أنه لابد من التعاون والعمل كفريق واحد، خاصة نحن نتكلم على عدن. عدن منطقة نقدر نسميها منكوبة بكل الأزمات، سواء الأمراض الوبائية أو الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء. فلابد من تضافر الجهود لكي نظهر عدن بالصورة المناسبة وتكون قدوة لكل المحافظات الأخرى، فهي واجهة البلد الأخير. إذن لابد من الدعم بصورته الرئيسية، لأن عدن كعاصمة فهي الواجهة للبلاد. المنظمات الدولية كلها تقريبا عاملة في عدن، ولكن للأسف الدعم لعدن بيكون أقل من المحافظات الأخرى. فنحن هنا نركز عليهم أنه لابد من دعم عدن بشكل محوري لأنها هي العاصمة، وعشان نتخلص من الأوبئة بجهود الجميع. أيضا للقطاعات الأخرى اللي هو المياه والصرف الصحي وصندوق النظافة، لابد كل واحد يقوم بدوره على بالشكل المناسب. الغمامة بالشوارع تضرنا كثير بالجانب الصحي وتؤدي إلى انتشار أوبئة كثيرة. المياه انقطاعها يؤدي إلى انتشار الأوبئة وتخزين مياه وجلب مياه غير نظيفة، فهذا برضو يؤدي إلى أوبئة كثيرة منها الكوليرا وأيضا الحميات وغيرها. فلا بد من العمل بروح الفريق، وربنا يجنبنا ويجنب المواطنين كل هذه الأمراض الوبائية إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: شكرا لك دكتور مجدي. أو في عندك سؤال؟
2: في سؤال بس يا دكتور من أحد المتابعات، يعني على السريع، إيش الأمراض الجلدية المنتشرة مثل السنافير يعني فقط
1: على الحر يعني والحبوب اللي تطلع
2: إذا بس
0: حاليا نعم هي متعلقة بدرجات الحرارة والسنافير اللي مع التهابات بكتيرية تؤدي إلى تضخم أو زيادة كبير بسبب تعرضهم للحرارة. أيضا في بعض أماكن خاصة المزدحمة مثل سجون أو مخيمات نازحين أو غيرها بنسجل حالات الجرب للأسف، إنه هذه الجهات غير نظيفة.
1: طبعا شكرا لك دكتور مجدي الداعري مدير الترصد الوبائي على تلبية دعوتك وعلى هذه الإيضاحات المهمة.
2: نعم شكرا جزيلا،
0: شكرا لكم والله.

0: ووصلنا بكم
1: يا مشحبات تعرفين نشرب كده ضروري شاي وحاجه
0: زي يقولنا ميلانا الى مساحتكم الخاصه مستمعينا ومتابعينا الاعزاء لتواصلكم واستقبال الاتصالات الخاصه بكم عبر ارقام الاذاعه 7819512121 او الهاتف الارضي 3879113 او كتابه يعني التعليقات في الواتساب او في بثنا المباشر في الفيسبوك. وسؤالنا لهذا اليوم استنوا شوي نقول السؤال.
1: السؤال التفاعلي يقول: برايكم ما الحلول الممكنه للحد من انتشار الاوبئه في مثل هذه الظروف التي تمر بها عدن؟ ونشوف الاتصال نقول الو. يا هلا.
0: الو.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا حيا وغلا.
2: الله يسلمك. الله يسلمكم. الله مبروك على ديانة عروسه.
0: لا سامي انا سامي. جبتيني سمعه.
1: ان شاء الله عقبالك.
0: لا يا خاله ساميه اللي عندنا الموظفه تزوجت.
1: سامي
0: الموظفه عندنا.
2: يلا
1: وانت نحب نفرح للجميع
2: يا رب ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: سلام عليك.
2: كلكم على الكهرباء ضيقت على قلوبنا احنا.
0: ايوه يا خاله.
2: ايوه نحن امراض. شفت كيف الحمى ولا نحن يشتوا نحن من امراض كمان شفتي لما كان بسبب الحرب.
0: ايوه
2: كان اللي في بو حمى الضنا واللي في بو
1: كرفس
2: ونعم هذونا يشتي ميتون احنا. لك ربي بنصف نحن بالثمن ما هو بالزمان.
1: ان شاء الله يا رب.
2: والله العظيم ان احنا شفتي ايش دوخنا عدن بلالات عاد الشيخ والمنصورة
1: أحسن شيء مفتوحة يعني. نعم
2: إيه ما فيش كذا بلالات ما فيش ذا لكن نحن زايد ليش تين فوق التواق والمراوح اقتصادي كده ولا شيء ولا شيء والله يا بكي نحن
1: لأنه في كهر فبيتعب الله
2: إيه ونحن كم نجلس كذا كم نجلس يا بكي نحن ذوقنا الله بيذوق بهم والله إنني أدعيب ونسى بهم حاجة شياطين دونك والله شياطين صاحب الكهرباء ايش نحن مرام نحن سكري والضغط وسميحة مسكينة في برئة
0: السلام بسم الله سلمينا عليها يا خالة
2: الله يسلميك امرهم لله والله نشتكي بهم الله بس والله هو بنصب نحن بشين هونتو ربي ايش تي ميتون نحن لكن ما اللي جيبه امره يعني وفاء الحمد لله من عند الله لكن هم ربي ان شاء الله بنصفهم بميتهم لهم اما نحن ان شاء الله ربي بيه يعني بيقوين احنا احنا العافيه من عنده اما دعونا امرهم لله ايش تعبت من احنا خلونا احنا قريه وهي قريه الكهرباء المي يوم ايه ويوم لا ايش دعمل يا بناتي احنا دوخنا الله بيزيلهم ربي والله انني ادعي بهم داخل قلبي كنت احنا كده تعبت من احنا عدن ما كانتش كده عدن كانت ام الدنيا ام البخير ام الاتين ام كل شيء والله العظيم لكن دحين كيف عقرونا احنا كان اول ساعتين ولفوا وساعة ساعتين يلفوا ثلاث ساعات يلفوا لكن هم يشتي يتعبتوا بالحنا ما بيحصلوا خير ما بيحصلوا والله انني امشي وقل امرهم لله بس هو ربنا بينصفنا احنا بتشوفوا يا بناتي
1: اكيد
2: ان شاء الله يا رب يلا حبايبي
1: امين شكرا لمداخلتك طبعا
0: شكرا خاله الله يعطيك العافيه
1: معانا ومن تعب
2: امين يلا حبايبي
1: طبعا نرحب باللي حاضرين اليوم معانا عهد موجوده معانا ياسر اللي ما شفتوش من على ما اجينا من الاجازه
0: الكهرباء تخرج
1: هو يجي ياسر. هو يجينا من كان مش موجوده ومعانا كمان مديره برامج رعد الريمي نوجه لكم التحيه وكمان لكل اللي استمعنا الان
0: ومعنا اتصال نقول الو يا صباح الخير صباح العافيه
1: ايوه
0: حياتنا نلك يا أم حمزة سلامات
1: السلامة مريضة
3: أنا أسمع
0: ها خالة أسمع
1: كم ممكن تعلي صوتك
0: صوتك ثاني يا خالة
3: الله صوتك أنا من الشحام والله
0: بسم الله
3: فيجي المرض ولا أقل مرض سبب الكهرباء صح في وقاية تكون معي على يخلوا الماء مكشوف ولا شيء داخل
1: أيوة. البيوت أيوة. تساعد شوية
3: يخلوا يعني عيالهم كذا يأكلوا براعة وشيء يعني والله أمس يعني منظر ماشي كدافة مليان
1: هذا هو كمان
3: قطبت العبادي
1: هم
3: يبيعوا البطاط يبيعوا اللانقوس والقهالي يشتروا والدباب هناك وكذا يعني بس كده فرص يعني المكان ده بصراحة صحيح أبدا للبيع هناك يبيعوا قهال كذا من ذا ويكلوه الكداديب لما قبل حتى ما
1: نعم
3: المفروض يكون يعني نظافة، الحين نظافة بدأوا غالي ما لفوا هذا المكان يعني مش يوميا صراحة. أنا ما أروح الصباح ما
1: أشوفي،
3: أما أروح أودي الكدافة يوميا والمكان يعني نفسه يعني. وننصح الأهالي يا لا والكهرباء، الكهرباء هي في أمس 10 ساعات يعني سيدوها أمس 10 ساعات بالضبط يعني حما حما، واللي مع مرض يطلع السكري واللي على الفرسان والأطفال يعني الحكومة مقصرة كثير. طيب واحد يمرض مش ما حتى حق الأدوية بيروح يساعده والله بتاخوه هذا ما ادري شنقت ملاريا
0: بسم الله
3: في الممدارة، في الممدارة شنقت ايش كانوا يصرفوا الفلوس في المستشفى ده يعني ناس حالتهم هي معاه وتشنقت من الملاريا ارتفعت عليها
1: صحيح
3: قلت له بتموت. المهم للاسف والله يعني الحكومة مقصرة لا عاد من الرواتب ولا عاد من الدا ولا عاد من الكهرباء
1: لا حتى في تسهيلات يعني لكم
3: ها هذه حتى الرواتب تسهيلات يعني انت
1: لما تسهيلات اللي في ادويه او حاجه تساعد انه
3: من فين بتجيب من فين بتجيب من فين بتجيب يعني تتعب مريضه تتفرج عليك وتروح العيادات الحكوميه ما في معاه ادويه يعني روح جيب من برا
1: هذا هو يكون يجيب لك العلاجات الرخيصه اما العلاجات اللي فعلا قويه تقول لك جيبيها من برا
3: ولا حتى ولا يصرفوا حاجة حتى البنادول
1: يعني تطوروا هاي الموضوع تدهور أكثر
3: تهور والله تحياتي لكم
1: تحياتنا لكم شكرا على مداخلتك وموضوع
3: واحد منقلب يتكلم منقلب يعني
1: صحيح أكيد
3: أكيد. والله العظيم الله يحفظكم ومع السلامة
1: شكرا لك
0: شكرا طبعا جزيلا كما يا خالة الله يعطيك العافية
1: تراكم النفايات فعلا في الأحياء يسبب الأمراض وكمان الصرف الصحي اللي هو المجاري اللي مطافحة سبب الأمراض كمان كما قلنا الوعي ما فيش للأسف الصحي والإدارة الوقائية فعلاً سلوكيات
0: بسيطة تخلف أضرار كبيرة معنا اتصال آخر يا صباح الخير
4: ألو يا صباح الخير
0: يا صباح النور
4: أهلاً يا ديانا
0: يا أهلاً أم حمزة الآن
1: كيف ما زلتي تعبانة يعني
4: تمام يا بنتي أيوة الحمد لله يعني شوية كذا نصحي
1: ربي بيعافيك إن شاء الله
4: يعافيكم حبايبي وأشكركم الموضوع عظيم جدا حلو وتحياتي للدكتور اللي يتكلم بكل شفافية ووضوح والحمل كله المفروض هو على الأهالي والتوعية للأهالي هي نفسها يعني انتشرت الآن الأمراض الجلدية هذه اللي هي الصنافير
1: أيوة
4: بشكل فظيع يعني
1: قال كمان قرب يعني هي بعض توصل للقرب لحولي
4: شو بيش يعني المنطقة اللي أنا فيها ما فيش بس من أخرج أو حد يزور حد وأشوف هي قلة وعي من الأسرة نفسها. أول حاجة أغلب الأطفال في حبس سنتين لخمس سنين يخلوا عيالهم مع احترام العراية
1: نعم أقول لك عشان يبرد
4: هم يحسبوا أنه هكذا يحسبوا انه صيف وحار وخليه يبرد
1: طب كيف
4: لا انت غسلي ابنك بتسيبه بدله قطنيه استمر النظافه
1: تعالي له بودر
4: بالضبط
1: صح
4: يعني اهم شيء النظافه النظافه تبعدك من اي وباء
1: كلام جميل نعم
4: ايوه والحمد لله اني جالسه في منطقه ما شاء الله
1: الحمد لله
4: فيها الرش فيها عمر النظافه على طول
1: فين ساكنه
4: بالمعلم
1: حيهم
4: ايوه فيها الرش وفيها عمر النظافه ما شاء الله على مدار الساعه يعني ما تكومش عندنا الزبالة لو تكومت مثلا من الظهر الساعة 3 تجي السيارة
1: والاهتمام صح
4: ايوه تجي السيارة وتلوم هذا الشيء فكمان نصيحتي للأهالي اللي رافضين يطعموا أولادهم انت ترفض اليوم صيحي بكرة
1: نعم
4: يعني
1: وكلنا تطعمنا يعني من دي التطعيمات
4: أيوة.
1: الحمد لله ضرورية. عايشين أمورنا طيبة
4: ايوه لأن دي حاجات ضرورية في بعض ناس في ناس كده فهم يفهموا على قد
1: أيوة.
4: عقلهم يعني
1: بسطاء نعم
4: ايوه بس والله التطعيم يحمي الطفل ويحمي الاسره من حاجات كثيره يعني في الدرجه الاولى وبالاخيره النظافه شوف النظافه داخل البيت اهم شيء تغطي تغفلي تعملي يعني صراحه الدكتور كلامه كان جدا منطقي وواقعي واللي نعيشه يعني النظافه اهم شيء داخل البيت
1: صحيح
4: ايوه والاطفال اهم شيء يعني انا لما شوف العماره عندنا او حد يجي يزور في العماره وده يا طفل عريان يا طفل مصنفر كله صنافير
1: بسم الله
4: وجلس اتكلم مع الام ليش تقول ما لها حمام لا مش حمام الحمام من زمان نحن نعرفه صح الان اشتاد وزاد وكذا بس اهتمي بنظافه ابنك النظافة تلعب الدور الأساسي
0: فعلا.
4: ويا ديانا خالة نورية تسأل لك بالخير إن شاء الله.
1: ها أيوة هي معترضة شوية نقول إن شاء الله عقبالك
0: اليوم إيش قصدك
4: خير. أيوة سبحان الله تخرج الكلمة كده نصير إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: إذا أنت بعدين قلصي
1: أعطيك المشارة حلو.
4: وتحياتنا لكم يا بنات.
0: تحياتنا لك
1: إن شاء الله. يعني ما شاء الله متابعين
0: بس تمام هي بعدين
1: شو اتصال الو
0: اتصال اخر. يا صباح الخير.
5: صباح الخير عافية عليكم.
0: يا صباح النور كيفك يا عوض؟
5: يعطيك العافية. تحية لك يا ديالة وهبة والمخرج الرائع الله ترفعك.
1: تحياتنا لك
5: والف تحية لمحمزة.
1: يا ايوه
0: اكيد بتسمعك وتوجه لك تحية. كيف الموضوع حق اليوم؟
5: والله جميل جدا الصراحة. أمراض منتشرة في كل مكان. تستغل لما تخرج الشارع تشوف الناس كلهم مركبة كانولات.
1: أيوة صح. منتشرة بشكل غير طبيعي.
5: نتيجة الحر الشديد الإنسان تحصل يعني يدخل طب أشرب قليل ماء ويخرج كثير مروحة.
1: يا ريت تبرد. هذا غلط. يا ريت تبرد.
5: وهذا يعني تدخل التهابات في الصدر سبب التهابات الدم.
0: أيوة هذه سلوكيات خاطئة يا عوض والأهل مع الأسف أيوة. يعني يسووها لعيالهم.
5: بس الناس مضطرين حتى يعني يقولوا خلق هذا يمشوا الجاهل على عشان يبرد هذا برضه يعرضوا أمراض.
0: أيوة إيش كمان؟
5: المجاري المجاري منتشرة في المكان خاصة في دار سعد قش الشرقية حاصل العمال. يعني تستغرب ما تشوف كمية المجاري هذه. في تقصير في تقصير في كل شيء. أما صراحة النظافة صراحة ما حرام أول في اللوبة القمامة. وعلاقات مهزة مقالة النظافة في البيت لازم
1: ضروري العامة والشخصية. نعم
5: فعلا. والمياه شوف في مناطق في أربع مناطق زي اللحوم زي بير أحمد
1: يا راكدة
5: زي
1: صح؟
5: العريش هذول كلهم مركبين يعني عشوائي حصل المياه راكدة أمام البيوت. والناس ساكتين يعني عندهم عادي
1: ما يدريش ليه سبب مرضهم
5: أكيدة. يلا الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك وشكرا جزيلا على الاتصال
1: على مداخلتك. طبعا نتمنى الدعم للمرافق الصحية طبعا وتمكينها من الاستجابة السريعة لأي تفشي وبائي. طبعا يكون في هناك علاجات وأدوية يعني يكون في تهيئة
0: فعلا. نعم. معنا اتصال آخر. يا صباح الخير.
6: يا صباح الخيرات.
0: يا صباح الأنوار.
6: يا ميت أهلين وسهلين.
1: يا مرحبتين.
6: وكمان
0: أنا جالس أسكت لما يتصل عم أحمد أنا أسكت.
6: وكمان مرحبتين. تحية لإلك هبة تحية لإلك ديانا تحية لإلك مخرجنا يبعث لكم الصحاب والمصار. لا مخرجنا أنا بقدم له تحية خاصة
1: بو. ناصر اسمع
0: إيش بتهب له
1: تحية خاصة لك.
6: ناصر اسمع
1: أيوة
6: سلبتين وسلبتانة من ثلاثة مريض.
1: لا ده كتير.
6: هذا أسباني لحقي.
1: لك إيش معناته؟
6: أسباني لحقي.
1: ترجمة
0: نشتين.
6: لا ده سر بيني وبينك.
1: لا
0: طيب سمعت يا ناصر سمعت التحية
1: بس اسمعني في حد فاهم الكلام ده ولا بس نحن مش فاهمين.
6: الترجمة أسفل الشاشة.
0: عند ناصر مش عندنا.
1: عند ترجم لنا بالله.
6: يبعث له هالزلمة حبيب قلبي يبعث له الصحة والمصاري.
1: ويبعث لك
0: كمان المستمعين.
6: تحية للمشتركين حبايبنا والمستمعين كمان.
1: أيوة.
6: بدنا نحكي.
1: أحكي.
0: أحكي.
6: لساته ما حكينا.
1: لا لساته.
6: هلا بحكي.
1: أحكي.
6: الله يحييكم على مزاجكم الرائع.
0: أنتوا اللي تخلوها حي.
6: مسلطين.
1: شكرا.
6: شوفي بالنسبة للأوبئة أول حاجة الدولة تتحمل هي المسؤولية مو نحن. أنا بتحمل مسؤوليتي من الباب وداخل.
1: أيوة.
6: أنا بحمي نفسي من الباب وداخل. لكن الشارع مسؤولية من.
1: تقفل الباب ما تدخل.
6: أشوف أيوة. مسؤوليتي من مسؤوليتي أنا.
1: أكيد للدولة.
6: الشارع مسؤوليتي أنا. الكدافة بركن عافة مسؤوليتي أنا. أنا مسؤوليتي داخل البيت. بعمل احتياطات الجهالي بعمل احتياطات للماء بعمل احتياطات للأكل بعمل كل الاحتياطات اللي أقدر عليها. ولكن الدولة مهمتها كله مهمتها التوعية مهمة الدولة. النظافة مهمة الدولة. الاحتياطات مهمة. دحين في أمراض تجي من المحافظات. تجي محافظات المستوصفات الحكومية والمستوصفات الخاصة المفروض في غرفة عمليات يبلغوا هذا أجا نازح من الحديدة ذا أجا من تعز ذا أجا من أبيان ذا أجا من كذا
1: الاختلاط هذا
6: يعني مشان يحدوا من العملية ذي انه هذا المرض منتشر في منطقه الفلسطين ولا داخل المحافظه مثلا، هذا اجانا من مناطق عمران، هذا اجى من دار سعد، هذا اجى من اطراف لحج، يعني يعرفوا انه هذا المكان فيه اوبئه.
1: نعم.
6: ياخذوا احتياطاتهم الكامله، يبلغوا
1: غرفه
6: العمليه، مشوا المريض داخل ودروا بعدين كامل الاحصائيات، والله معنا 200 حاله 300 حاله 400 حاله،
1: يكون اكثر على فكره
6: بالالاف. والناس فرحت. بس خلاص ايش
0: عاد
6: بعد
0: سلامتك.
1: شكرا على مداخلتك، وطبعا انت كمان رايق وجوك لطيف
0: فعلا، نسعد باتصالك الجميل. الله يعطيك العافيه.
1: بعدين لازم ناصر يجيب الترجمه من اي مكان، يروح يشتري له كتاب عشان يفهم. كما قال يعني نريد تكثيف حملات النظافه، طبعا ازاله النفايات وردم تجمعات المياه الراكده، يساهم في الحد من هذه الامراض وانتشارها، والوعي والنظافه كما قال لازم تكون كمان انتم تنتظروش للجهات المعنية، سووا اللي تقدروا عليه. والجهات المعنية كمان كلنا مشتركون، كمان السلطة المحلية، المرافق الطبية، ونحن كمان المواطنين كلنا شريكين بهذا الشيء. وفي اتصالات يا ناصر، ندخل على التعليقات.
0: نعم نذهب إلى تعليقاتنا. خديجة من أبين تصبع علينا وتقول ليش ما يجيني التردد، مش عارفة إذا ترددنا بيوصل لعندكم أو كيف بيوصل لزنجبار يا ناصر. طيب ناصر بيتفقد التردد يا خديجة ولا عليك. أم عماد صبحت علينا، صباح نور على نور، تحياتي لكم جميعا. بخصوص موضوع اليوم، لابد من النظافة العامة والخاصة لأنها تأتي من القمامة المنتشرة في كل مكان، والمجاري خصوصا في الممدارات، تتفرج من النافذة تشوفها، والله لابد من الرش الدوري بين الحوافي فعلا.
1: معنا أسامة محمد في التعليقات في الفيسبوك بيقول سلام عليكم، صباح الخير، صباح النور على قلوبكم وأرواحكم الطيبة. وهذه رسالة أوجهها لإخواني وآبائي وأصدقائي في محافظة عدن الطيبة، المحافظة الجميلة التي تتقبل كل إنسان. أقول لهم أسأل الله عز وجل أن يفرجها عنكم وأن يعطيكم على ما فيه الخير، ونتمنى لكم حياة سعيدة، ونحن لا ننساكم من دعائنا، ولازم ندعي لكم في كل شيء. إخوانكم في محافظة لحي أصدق لحق يمكن يتأثرون بما حصل بكم، وأنسى الله عز وجل وأسأل الله أن ينصركم على القوم الظالمين. يا رب، أخوكم الكفيف أسامة محمد من محافظة لحق يحييكم.
0: نحن كمان نحييكم وسعيدين جدا
1: بتواصلكم ومشاركاتك، وكمان الله يعينكم كنتوا كمان بلحق، لأنه نحن الكهرباء عندنا عشان انتوا ضعفين للأسف يعني.
0: بس هو يقول أسامة في تعليقة أخرى، نبشركم بأن الكهرباء لصات في محافظة لحق، ونسأل من الله أن ربي أن يخفف عنكم كل ما تتعرضون له من عند. أمين الجميع يا رب.
1: نعم معنا شكري باقي سير بيقول صباحكم بداية جميلة، صباح الخير والتفاؤل والعطاء، صباح السعادة والأمل بأن القادم أجمل بإذن الله. لكم جميعا ديانة وهبة، ومخرجنا المتميز ناصر، وكافة طاقم راديو عدن الغد، والمستمعين الكرام، ولك تحايانا طبعا.
0: فعلا. ومها محمد من الشيخ قاعدة تكتبي في ساعة قبل تخلص الوقت. معنا هاني بن حمدان في تعليقه في البوستر، الحال تغيير المختصين في ذلك في غياب المسؤولين وترد الكهرباء، يكون هناك انتشار للأمراض بشكل فظيع جدا، إلا من رحم ربنا. الوضع يعينه الله، والله يعين الجميع يا رب.
1: معنا بالرستيج الجنوبي يقول صباح الخير، صباح النور، وين الكهرباء وين الماء؟ طبعا احنا كلنا نتساءل معك. معنا محضر المعلم يقول ممكن نتداخل، أو مقصده يعني قدم مداخلته عبر الهاتف. طبعا معنا رقم الهاتف موجود في الإذاعة،
0: وإحنا نستقبل الاتصالات. نعم. من الساعة 9:30 صباحا.
1: مساحتكم اللي تعبروا فيها عن آرائكم. وبن كريتر تكلموا عن الخدمات وغيرها، أكيد إحنا يوميا نتكلم عن الخدمات، عن همومكم. أيوة عندنا مشكلة من عندك.
0: وإخلاص ناجي، المراقبة المستمرة للمطاعم، الرش والنظافة
1: هذه مهمة كمان، إنه المطاعم كمان يهتموا بالأكل، ولسه ما فيش مراقبة صحية للمطاعم، ولا إنه يروحوا ينزلوا يشوفوا هلا على حسب المقاييس
0: أو يمكن في بس فترة لفترة ضئيلة،
1: مش عارفة. معنا أبو خالد حصم، أبو خالد حصم بيقول صباح الخير عليكم ديانا وسلطان وهبة علي وناصر فايز طاقم راديو عدن الغد الكرام والمتابعين. نعم. الكرام
0: تحياتنا لك. وأم لم يكتبت النظافة والرش فعلا. عبد العزيز أنيس حسين علي كتب تكمن الحلول الممكنة للحد من الأوبئة في عدن في شقين متكاملين، حلول مجتمعية تعتمد على الوعي والسلوك الفردي، وحلول مؤسسية تستلزم تضافر الجهود الرسمية والدولية. أولا الحلول المؤسسية تعزيز نظام الترصد

0: يعني على مستوى الأسرة، يعني التعامل الآمن مع المياه، غلي مياه الشرب، باستخدام فلاتر التقنية، تخزينها في أوعية مغلقة نظيفة، تعقيم الخزانات بشكل دوري، ومكافحة نواقل الأمراض المنزلية، استخدام الناموسيات، تركيب الشباك الوقائية على النوافذ، التخلص من أي أواني مكشوفة تتجمع فيها المياه، والنظافة الشخصية من غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون قبل الأكل وبعد، واستخدام دورات الماء المياه نعم للوقاية من الأمراض المنقولة والاستجابة المبكرة وإنقاذ الأرواح. لكن الطب في بلادنا متدهور، ولا رحت مستشفى خاص تسعف الحالة يشتيك ميزانية قوية، حتى ولو المريض مات يقولوا للمرفق في تحسن والمريض قدم ميت.
1: حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كلامها مهم وحطت النقط على الحروف بصراحة. معنا سلم من شعبان بيقول صباحكم الله بالخير والعافية جميعا طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام وموفقين، وأكيد أنت كمان موفق بحياتك
0: إن شاء الله. مها محمد اللي كتبت لنا صباحكم خير ومسرة وسعادة للجميع بخصوص الموضوع، الوقاية خير من العلاج ومن حد الانتشار وتكاتف الكل على الأفراد من جهات وجهتها مسؤولة، والاهتمام بالنظافة الشخصية والتخلص من النفايات في الشوارع وتغطية الخزانات والاهتمام بالصرف الصحي وتوعية الناس أول بأول.
1: طبعا كمان التغذية، لازم التغذية فيها الفصل الصيف والاهتمام بالسوائل، هذه برضو تساعد إنه الإنسان يعني يخف بسرعة. برضو كمان لما تظهر عليك أعراض مرضية ما تسكتش، ما تنتظرش لما تنبطح للأخير، روح شوف نفسك تفاقد حالك. وبعدين كمان ما تشربوش الأدوية من مزاج كده من الصيدلية، لأنه قد حالات ما كنت بالمستشفى مع أمي مرافقة كانت تطلع ما يطلع صافي، يعني يشربوا أدوية من الصيدليات بدون تحليل أو فحص،
0: وخاصة ديك الخلطة
1: أيوة بدون فحص، فبتروح المستشفى يؤدي للوفاة، أنه مش عارفين أنت إيش مرضك، فمش بالتالي مش عارفين إيش عطولك من علاج، إيش عندك أنت أصلا من مرض. فبعضهم للأسف الحمى ترتفع للدماغ فيتوفون.
0: البعض يقول لك إنه المستشفيات أو الدكاترة ما يعرفوش، طب ما أنت أصلاً جزء من المشكلة اللي أنت فيها،
1: لا
0: فبتلومش غيرك.
1: نعم، أول حاجة فحصوا قدر المستطاع، عملوا فحص شوفوا إيش عندكم بالضبط، بعدين روحوا اشربوا أدويتكم عشان لا قدر الله ما تندموش بعدين.
0: فعلا ياسين العبدي تقريبا يسعد صباحكم كل خير. طبعا الأوبئة تحدث من رمي المخلفات خارج الصناديق القمامة واحتقان مياه الأمطار، أما الاستحمام في السواحل أو حتى في المنازل والخروج المباشر يصادف الإنسان هواء ملوث بالأتربة بسبب إهمال النظافة، وهذه الأيام الحرارة مختلفة تماما بسبب الحروب في الوطن العربي والرياح التي تحمل روائح أسلحة الدمار الشامل زائدة روائح الألعاب النارية التي يستخدمها الأطفال بالأفراح، فهي تسبب العطش والصداع، نسأل الله السلامة.
1: طبعا فعلاً. الأزمة مش فقط صحية، يمتد كمان تأثيرها المادي على الحياة والبيئي، فارتفاع الإصابة بالوفيات أكيد يؤدي لازدحام في المستشفيات كما شفنا والمرافق الصحية، ما يوصلش العلاج للجميع طبعا، وترتفع أكيد تكاليف الأسرة الواحد حابب إنه يحجز أو شيء، لأنه خلاص الآن يصبح للأسف البعض بيتاجروا بالموضوع إنه والله ندفع الشيء الفلاني عشان تحجز غرفة عشان تكون لك عناية خاصة. فبرضه في ناس ما تقدرش على هذا الشيء بسبب الظروف، فانتوا حاولوا قدر المستطاع انكم تحافظوا على نفوسكم، تبتعدوا عن المناطق اللي فيها عدوى، وما تختلطوش كمان بالامر بالمرضى،
0: والوقاية خير من من قنطار علاج فعلا. حتى لو كنت يعني لديك اموال الدنيا فالعافية اذا راحت
1: أكيد مش حاجة تعوضها طلعاً. لما تروح المستشفى وتشوفي يعني الأمراض واللي توقع واللي يصيح ولا فعلا تشوفي إنك أنت في نعمة، وإن الصحة والعافية كنز يعني لا
0: يقدر بثمن. نعم.
1: معك عناصر كلام أو شيء حابب تقول لنا
0: ناصر؟ يقول لنا
1: اليوم توجه لنا رسالة أو شيء.
0: ما في شيء
1: ناصر اليوم، إحنا شكله كملنا كل الكلام وقدنا حتى من ناصر
2: صباح الخير. لا مش حابب اضيف حاجه، لانه ما شاء الله الضيف كفى ووفى وعطى اللي احنا وما شاء الله المتصلين والمستمعين يعني
1: في وعي،
2: وبرضه كمان يعني الزميلتين كفايه ديانا وهبه يعني
1: نحب كلام نسمع
0: لازم المخرج
1: يدخل مساتك.
2: هو انت شو تسمع صوتي
1: اليوم كيف؟
2: لكن من ناحيه الموضوع ما شاء الله الكل يعني اعطانا يعني أعطوا كفة زيادة في الموضوع.
0: فعلا وحنا نحرص دائما أن يكون هنالك وعي لدى الجميع ويقدر النعمة اللي فيها نعمة العافية والصحة. اهتموا يعني لأنفسكم مستمعينا ونتجدد غدا في حلقة جديدة في عدن هذا الصباح.
1: طبعا نشكر

0: شكركم على تواصلكم، على إيضاحاتكم، على كلامكم الجميل لنا. كمان نحب إحنا نسمع كلامكم لأنه ترتفع معها معنوياتنا. فكونوا بخير وطيبين، وحافظوا على نفسكم، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عضو مجلس القيادة الرئاسي المحرم يستقبل السفير الأمريكي بمناسبة انتهاء فترة عمله ويلتقي السفير الياباني. الفريق الصبيحي يطلع على الخدمات الصحية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في العاصمة المؤقتة عدن ويشيد بخدماته الطبية والأكاديمية. تنفيذ حضرموت يعقد اجتماعه الدوري ويطلع على إحاطة عاجلة حول كلفة الكهرباء وأسباب ارتفاع ساعات الانقطاع.

السيدة والسادة، نشرة الأخبار الرئيسية، أهلا بكم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا ستيفن فاجن، وذلك لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسية. وخلال اللقاء شاد المحرم بالجهود التي بذلها السفير فاجن خلال فترة توليه مهامه ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطوير الشراكة القائمة في الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية وملف مكافحة الإرهاب، راجيا له التوفيق والنجاح في مهامه القادمة. وجرى خلال لقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مؤكدا أهمية استمرار وتكثيف الدعم الأمريكي والدولي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بما يمكنها من استعادة مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات الحالية والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة. وشدد المحرم على ضرورة اتخاذ مواقف دولية حازمة ورادعة تجاه التهديدات المستمرة لميليشيات الحوثي الإرهابية التي تستهدف مقدرات الشعب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. إلى ذلك، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرم سفير اليابان لدى بلادنا يوتشي ناكاشيما، وذلك لبحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيز الشراكة في المجالات التنموية والاقتصادية ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. وخلال لقاء شاد المحرم بالدور الياباني الداعم لبلادنا في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع من التعاون التنموي والاستثماري، مشيرا إلى الحاجة لتعزيز حضور الخبرات والشركات اليابانية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والخدمات بما يدعم جهود الحكومة في تحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات. كما استعرض المحرم مستجدات الأوضاع في البلاد وما تبذله الحكومة من جهود لتنفيذ الإصلاحات، مشيرا إلى ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن من تحسن ملحوظ في الجوانب الأمنية والاستقرار العام. من جانبه، أكد السفير الياباني حرص بلاده على مواصلة دعم اليمن في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية، مؤكدا استعداد اليابان لتعزيز التعاون والشراكة مع الحكومة. زار عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيح مستشفى الأمير محمد بن سلمان في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك للاطلاع على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية. وخلال الزيارة، عقد الفريق الركن الصبيحي اجتماعا مع قيادة المستشفى واستمع خلاله إلى شرح مفصل حول الخدمات الطبية والتخصصية التي يقدمها المستشفى ومستوى التجهيزات الحديثة التي يمتلكها، بالإضافة إلى استعراض الإمكانات المتاحة والمنجزات المحققة، مشيدا بما يقدمه من خدمات صحية نوعية تسهم في التخفيف من معاناة المرضى وتحد من الحاجة إلى السفر للعلاج خارج الوطن. وعقب الاجتماع، نفذ الفريق الصبيحي جولة ميدانية شملت عددا من الأقسام الطبية والتخصصية وغرف التنويم، حيث اطلع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى وتبادل الأحاديث معهم، مشيدا بالدعم الأخوي المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات لا سيما القطاع الصحي من خلال تنفيذ المشاريع الصحية النوعية ودعم المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير التجهيزات الحديثة والإسهام في تأهيل الكوادر الطبية. كما زار عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال جولته في مستشفى الأمير محمد بن سلمان محافظ محافظة لحج الأسبق الدكتور عبدالله بمطرف الذي يتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى عقب خضوعه لعملية تركيب دعامات قلبية، راجيا له دوام الصحة والعافية. افتتح وزير النقل الدكتور محسن العمري المركز الوطني لتدريب أمن الطيران المدني الواقع في مطار عدن الدولي. وعقب الافتتاح، طاف وزير النقل على مرافق المركز حيث اطلع على الفصول والقاعات التدريبية
وغرف المعدات والأجهزة الحديثة المخصصة للتدريب العملي، إلى جانب منظومات وأجهزة فحص الأمتعة المستخدمة في المطارات ومستوى التجهيزات الفنية والتقنية التي يتمتع بها المركز. وعبر وزير النقل عن شكره للأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية على دعمهم المستمر لقطاع الطيران المدني، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية والفنية في مختلف مجالات النقل. ناقش اجتماع عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الشباب والرياضة نايف البكري الترتيبات الخاصة بحفل تكريم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027. أشاد البكري بالمستوى المتميز الذي قدمه المنتخب الوطني خلال مشواره في التصفيات الذي توج بانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية، وشدد البكري على ضرورة الإعداد الجيد والترتيب المتميز لحفل التكريم بما يليق بحجم الإنجاز الذي حققه المنتخب، ويعكس تقدير الدولة والوزارة للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل اللاعبين والجهازين الفني والإداري. بحث وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ مع سفير روسيا الاتحادية لدى بلادنا الدكتور يغفيني كودروف، بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في عدن، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لإعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المقبلة، بما يعزز حضورها الدبلوماسي ويسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. اطلع محافظ شبوة عوض العولقي على نتائج المسوحات الميدانية الشاملة التي نفذها مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة شبوة مؤخرا لتحديث قاعدة بيانات 1452 مشروعا خدميا وتنمويا في 5 قطاعات أساسية على مستوى مديريات المحافظة. استمع المحافظ العولقي من المدير العام لمكتب وزارة التخطيط الدكتور أحمد عبد الحق إلى شرح مفصل عن نتائج المسوحات وآليات إعداد وتحديث قاعات بيانات المشاريع، مؤكدا أهمية هذه المسوحات وتحديث بيانات المشاريع بصورة دورية والاستفادة منها في إعداد الخطط المستقبلية وتوجيه الجهود نحو تحصيل مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف مديريات المحافظة. عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت اليوم بالمكلا اجتماعه الدوري الرابع للعام 2026 برئاسة وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني، مستعرضا عددا من القضايا والتقارير المدرجة في جدول أعماله، مستمعا إلى إحاطة عاجلة حول ملف الكهرباء. وخلال الاجتماع أكد الوكيل الجيلاني أن المحافظة تمر بظروف استثنائية وتحديات كبيرة، مشيرا إلى أن الجهود التي تبذلها السلطة المحلية ومعها المكاتب التنفيذية والفرق الميدانية أسهمت في استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء رغم شح الموارد والضغوط الاقتصادية. أكد وكيل المحافظة أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع وتيرة العمل وتكثيف الجهود الميدانية مع التشديد على مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ووضع جدول زمني واضح لإنجاز ما يمكن إنجازه من المشاريع مع إلغاء المشاريع غير ذات الجدوى وتوجيه الموارد نحو الأولويات الفعلية التي تخدم المواطنة. وشدد الجيلاني على أن حضرموت تنعم بحالة من الاستقرار الأمني مقارنة بغيرها، لافتا إلى الجهود المكثفة المبذولة في ملف الكهرباء، مؤكدا قرب وصول وتشغيل المحطات الإسعافية بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات لساحل ووادي حضرموت، معربا عن شكره وتقدير قيادة المحافظة للأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم المستمر وجهودهم الصادقة في التخفيف
من معاناة المواطنين. هذا وقد اطلع المكتب التنفيذي بحضرموت على إحاطة عاجلة حول كلفة الكهرباء وأسباب ارتفاع ساعات الانقطاع خلال الفترة الحالية، قدمها المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن. أوضح المدير العام بن مخاشن في إحاطته أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة أدى إلى زيادة قياسية في الطلب على الطاقة، حيث بلغت القدرة المطلوبة نحو 390 ميجاوات، في حين يبلغ متوسط القدرة التوليدية الحالية قرابة 150 ميجاوات، ما أدى إلى فجوة عجز تقدر بنحو 240 ميجاوات، بالإضافة إلى شحة توفر المشتقات النفطية مقارنة بالاحتياج الفعلي من الوقود. وجه المكتب التنفيذي بحضرموت دعوته إلى الحكومة للقيام بالتزاماتها الوطنية والدستورية في تعزيز مستوى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها خدمة الكهرباء في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها المحافظة وما رافقها من زيادة معاناة المواطنين جراء ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي، داعيا إلى سرعة التدخل العاجل لمعالجة الاختلالات القائمة وتوفير الوقود والبدائل اللازمة لضمان استقرار الخدمة والتخفيف من الأعباء المتزايدة على المواطنين. وخلال الاجتماع صادق المكتب التنفيذي على محضر اجتماعه السابق وناقش تقارير تفصيلية مقدمة من مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى تنفيذ المشاريع وتقرير مكتب الأشغال العامة والطرق وتقرير الإيرادات المحلية والمشتركة وتقرير الواجبات الزكوية إلى جانب تقرير صندوق النظافة والتحسين. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع قوارب صيد مع محركاتها بمحافظة المهرة ضمن مشروع الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي لتعزيز القدرة على الصمود في اليمن. ويشمل المشروع الذي ينفذه إتلاف الخير للإغاثة الإنسانية توزيع 50 قارب صيد مزودة بالمحركات للصيادين المتضررين من الأعاصير والسيولة بمديرية حصوينة، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية. كما يتضمن التوزيع 90 قارب صيد مع المحركات و150 حقيبة سلامة في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، استفاد منها 150 صيادا. عقد مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة بما يسهم في تعزيز جهود التنمية والتعافي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أهمية الورشة وما تمثله من خطوة أساسية في عملية التخطيط السليم. ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت أخطر مروجي المواد المخدرة بمدينة المكلا، وذلك عقب عملية أمنية نوعية نفذت بناء على تحريات دقيقة ورصد ومتابعة مستمرة لتحركات المتهمة. وأوضح القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الرائد وضاح بازومح في تصريح صحفي أن قوة من الإدارة أوقفت المتهمة في أثناء تنقله على متن مركبة، وبعد تفتيشها عثر بداخلها على نحو كيلو جرامين من مادة الشبوة المخدرة لتستكمل الإجراءات القانونية ومداهمة المنزل الذي

كان يستخدمه المتهمة. أشار بازوما إلى أن عملية التفتيش أو تفتيش المنزل أسفرت عن ضبط 6 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدرة، إضافة إلى 2 كيلوغرامين من مادة الشبو المخدرة، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 10 كيلوغرامات من المواد المخدرة، كما ضبط بحوزته سلاحان آليان من نوع كلاشينكوف و3 مسدسات، مؤكدا أن المتهم يعد من العناصر الخطرة المطلوبة لدى الأجهزة الأمنية. وإلى أخبارنا المنوعة، حيث اجتمع أكثر من 400 شخص في سويسرا متنكرين في هيئة الشخصية تشارلي تشابلون الشهيرة الصعلوك لمحاولة تحطيم الرقم القياسي لأكبر تجمع لشبيه بتشابلون. وسلطت هذه الاحتفالات الضوء على الجاذبية الدائمة لنجم السينما الصامتة الذي ما زال إرثه الفني يلقى الصدى لدى أجيال وثقافات مختلفة. هذا وأكدت رئيسة قسم التواصل في عالم تشابلون أوليفيا باليغي أن الزوار ما زالوا يأتون من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف عالمه السينمائي. بهذا الخبر مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة الرئاسي المحرم يستقبل السفير الأمريكي بمناسبة انتهاء فترة عمله ويلتقي السفير الياباني. الفريق الصبيحي يطلع على الخدمات الصحية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في العاصمة المؤقتة عدن ويشيد بخدماته الطبية والأكاديمية. تنفيذ حضرموت يعقد اجتماعه الدوري ويطلع على إحاطة عاجلة حول كلفة الكهرباء وأسباب ارتفاع ساعات الانقطاع. شكرا لكم على حسن وكرم المتابعة، في أمان الله.

0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

عدن الغد تحييكم، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية من أخبارنا المحلية، قام رئيس محكمة الميناء الابتدائية بعدن القاضي الدكتور عمار علوي مسعود بزيارة ميدانية إلى أقسام شرطة التواهي والمعلى والقلوعة للإطلاع على أوضاع الموقوفين والمحبوسين على ذمة القضايا المنظورة أمام المحكمة. أكد معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة أن قرارات التدوير الوظيفي والتغيرات الإدارية التي شملت قيادة مطار عدن الدولي هي بداية الغيث في مسار الإصلاحات الإدارية الشاملة التي تنتهجها الوزارة. عربيا وعالميا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. شنت الطائرة الحربية الإسرائيلية غارتين منفصلتين استهدفتا منطقة المساكن في قضاء صور جنوب لبنان، مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في المنطقة. في الاقتصاد، تراجعت واردات الصين من النفط الخام بنسبة حادة بلغت 29% خلال شهر مايو الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها في 8 أعوام. إلى ذلك، سجلت أسواق الأسهم الأسيوية ارتدادا صعوديا خلال تداولات يوم الثلاثاء، في حين تراجعت أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة بعد أن أعلنت إسرائيل وإيران وقف الهجمات المتبادلة مؤقتا. في الرياضة والرياضة المحلية، أعلن رئيس اتحاد كرة القدم بالعاصمة عدن عرفات محمد علي عن المكافآت المالية للأندية المشاركة في بطولة كأس الوفاء، وذلك دعما للأندية وتحفيزا للمنافسة الرياضية الشريفة. في الرياضة العالمية، يسود قلق بالغ في صفوف المنتخب المغربي بعد تعرض اللاعبين البارزين عبد الصمد الزلزولي ونصير مزراوي لإصابتين قد تبعدهما عن المباراة الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام البرازيل الأحد المقبل. قدم لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. السلام عليكم. إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. ما الفرق بينهما؟ يقول تعالى في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. كان السياق القرآني وصية من جملة وصايا لم يحتمل غريما ولا ندا، فجاء السياق من عزم بلا تأكيد، بينما قال تعالى في سورة الشورى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فكانت الآية تتحدث عن أذى غريم وعن عظم الصبر عليه والعفو عنه، لذا أكد الكلام باللام لمن عزم الأمور دلالة على الفضل المترتب عليه.

لليل عند العرب قصص، لذا قسموه أسداسا. الأصيل هو الوقت من أقصى العصر إلى المغرب، والاحمرار وقت الغروب، ثم الغسق وهو ظلمة الليل، ويأتيك الدجى وهو سواد الليل وظلمته، وجوف الليل هو ثلثه الأخير، والسحر هو آخر الليل قبيل الفجر. أسرة الإنسان هي أفراد عائلته، وربما نجد في معاني الكلمة في المعجم ما يفيد بمصدر اللفظ. يقال الأسر الشد والعصب وشدة الخلق والخلق. يقول تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي شددنا خلقهم. والأسرة الدرع الحصينة.

وفي متعة المرور في بال الحبيب قال الوأواء الدمشقي: لكرامتي أعرضت لا لهواني، لم تجهني حتى اهتممت بشاني، أصل التغضب في هواك محبة تدع المحب بصورة الغضبان، فاشغل فؤادك بي فلست مباليا، أشغلته بهواي أم هجراني. وقال ابن الدمينة: تعاللت كي أشجى وما بك علة، تريدين قتلي قد ظفرت بذلك، وقولك للعواد كيف ترونه؟ فقالوا قتيلا: قلت أهون هالك، لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. مساكين أهل العشق ما كنت أشتري جميع حياة العاشقين بدرهمي. يقول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي خذوا العبرة واتعظوا، وهذا معنى الفعل اعتبر. لذا قل أعدوا الأمر صعبا أو سهلا، ولا تقل أعتبره. وارحم لسانك من تأثير الترجمات، فلا تقل قامت الحكومة بإنشاء مستشفى، بل قل أنشأت الحكومة مستشفى. ولا تقل تم تنظيم ندوة عن كذا، بل قل نظمت ندوة، وهكذا، فهو أرطب على اللسان وأحسن في الذاكرة. ابتعد عن فاتح وغامق في وصفك للألوان، عد إلى سعة العربية ورحابتها، وقل القطن أبيض ناصع، والزهر أصفر فاقع، والدم أحمر قان وقانئ، والليل أسود حالك، والزرع أخضر ناضر، والأفق أزرق زاهٍ.

حين يأتيك أحدهم بخبر سعيد أنزل وتبحبح في المجد، أي أنه في مجد واسع، وفي الجذر ذاته تقول بح إذا نفد الشيء وانتهى، وهي اختصار لبحباح. وفي القاموس المحيط بحباح كلمة تنبئ عن نفاد الشيء وفنائه.

يقول المثل: أذكرتني الطعن وكنت ناسيا. فما قصة هذا المثل؟ هذا مثل يقال لمن نسي أمرا هاما يفيده، وقيل له ما يذكره به. وقصة المثل أن رهم بن حزن الهلالي انتقل بأهله وماله من بلده، يريد بلدا آخر، فاعترضه قوم من تغلب فعرفوه وهو لم يعرفهم، فقالوا له: خلي ما معك وانجو. فقال لهم: دونكم المال ولا تعرضوا للحرم، يقصد النساء. فقال له بعضهم: إن أردت أن نفعل ذلك فألق رمحك. فنظر إلى يمينه وإذا فيها رمح، وقال: إن معي لرمحا. فشد عليهم فجعل يقتل واحدا واحدا وهو ينشد: ردوا على أقربها الأقاصيا، إن لها بالمشرفي حاديا، ذكرتني الطعن وكنت ناسيا، ذكرتني الطعن وكنت ناسيا.

الكفالة تكون بالنفس، بينما الضمانة بالمال، فأنت تكفل أجيرا عند رب العمل أو صديقا عند آخر، بينما تضمن الأرض أو العقار، أي تفتديهما بالمال وقت الحاجة. أكثر الأدواء والأوجاع في كلام العرب جاءت على فعال، كالصداع والسعال والزكام والبحاح والدوار والهلاس وهو مرض السل، والكباد والصفار والكزاز والفواق والخناق، أبعدها الله عنكم جميعا. يقول المتنبي: إذا استشفيت من داء بداء فأقتل ما أعلك ما شفاك.

أمر والي المدينة الجديد بأصحاب الملاهي فحبسوا، وحبس معهم أبو هارون عطرد المغني الفقيه. أخبروا الوالي أن عطرد هذا من أهل الهيئة والمروءة والنعمة والدين، فدعا به وخلى سبيله وأمر برفع حوائجه إليه. وبينما عطرد خارج من عند الوالي بعد شكره والدعاء له، فإذا هو بالمغنين أحضروا ليعرضوا، فعندما رآهم عاد إلى الوالي وقال: أصلح الله الأمير، أعلى الغناء حبست هؤلاء؟ قال: نعم. قال: فلا تظلمهم أيها الأمير، فوالله ما أحسنوا منه شيئا، وهم ليسوا بمغنين. فضحك الوالي كثيرا وخلى سبيلهم.

قال لنا الجاحظ: ومن عاقب على الصغير بعقوبة الكبير، وعلى الهفوة بعقوبة الإصرار، وعلى الخطأ بعقوبة العمد، وعلى معصية المتستر بعقوبة معصية المعلن، ومن لم يفرق بين الأعالي والأسافل وبين الأقاصي والأداني عاقب على الزنا بعقوبة السرق، وعلى القتل بعقوبة القذف، ومن خرج إلى ذلك في باب العقاب خرج إلى مثله في باب الثواب، ومن خرج من جميع الأوزان وخالف جميع التعديل كان بغاية العقاب أحق وبه أولى. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى.

تقول رواية القوقعة. هذه الرواية أيها السادة فيها كمية هائلة من الألم والوجع. الحقيقة أنني قرأتها قبل سنوات طويلة ولا أعتقد أنني أستطيع أن أقرأها مرة ثانية. بعض الألم نصل من الهشاشة بمكان لا نستطيع أن نعود إليه مرة أخرى. طبعا الكاتب هو مخرج سينمائي سوري اسمه مصطفى خليفة. هذا الرجل يعني قضى في السجون سنوات طويلة، أتوقع أكثر من 20 سنة أو أقل أو أكثر من 20 سنة بتهمة أنه من الإخوان المسلمين، علما أنه مسيحي نصراني، وكان خاله وزيرا في الحكومة ولم يستطع أن يفعل له شيئا. إذا كنت من محبي الوجع الشديد فاقرأها، وإلا فلا.

الشاعر العربي يريد المرأة حية خجولا، ولا ندري عن شعراء الحداثة، فقد يكسرون القالب ويصوغون نموذجا مختلفا. وكما أن هناك شعراء حداثة فهناك شواعر حداثة. بعض الناس يزعمون أن الخجل سمة طبيعية في المرأة متغلغلة في الجينات، وبعضهم يفسر الأمر بأنه نتيجة مجتمعية. الشاعر السوري عمر أبو ريشة ليس من أهل الحداثة ولا ما بعد الحداثة، لكنه من أهل ما قبل الخجل بالنسبة للفتاة. هو يصورها بريئة إلى درجة أنها لا تعرف كيف تخجل. ألفيتها ساهمة شاردة تأملا، ناديتها فالتفتت جيدا وشعرا مرسلا، فمن ثنت حائرة ولا رنت تدللا، ولا درت وجنتها من خجل تبدلا، كأنها في طهرها أطهر من أن تخجلا. لكن شاعرنا يتذوق الجمال والفتنة بطريقة أخرى. لقد رأى فتنة في الحجر وأشبعها وصفا. كان عمر أبو ريشة سفيرا لسوريا في عدة بلاد في أقصى الغرب وأقصى الشرق. فبعد أن تحقق الاستقلال كان في أواسط الثلاثين من العمر، وكان له نشاط سياسي في زمن الاستعمار الفرنسي ضمن الكتلة الوطنية، وأحيانا منشقا عنها لكن ضمن الإطار الوطني المناهض للاستعمار. فكان طبيعيا أن يكون مرشحا لمنصب سياسي، لكن أهل الحل والعقد آثروا أن يكون بعيدا عن الشام هو ولسانه. وما جعله الخيار المناسب أنه يجيد الإنجليزية، قد درس في بريطانيا في مطلع شبابه. في الهند كانت الغواية الحجرية. زار معبدا تجلد جدرانه التماثيل الرخامية، يقول: كم دمية ذل الرخام على انتفاضتها وهان، فكأن هذه الدمى الحسان انتفضت وخرجت من الرخام بشرا سويا. يقول: يرقصن في إغرائهن وكل قد أفعوان، وصبية ممشوقة هي والغواية توأمان، وتكاد تنقل ظلها وتسير مطلقة العنان، هذان نضوى صبوة مجنونة يتعانقان، زمت شفاههما على معسول ما تتساقيان. كان عمر أبو ريشة من شباب الكتلة الوطنية التي يتزعمها ابن مدينته حلب سعد الله الجابري. كان ضمن الشباب الوطني، الذراع الشبابية للكتلة الوطنية. وانشق الشباب الوطني بعد توقيع الكتلة على معاهدة مع الفرنسيين، وأطلق أبو ريشة لسانه في الجابري منتقدا. وبعد انسحاب آخر جندي فرنسي من سوريا كان الجابري رئيسا للوزراء، ولم تمضي سنة على الاستقلال حتى توفي الجابري فرثاه عمر أبو ريشة مذكرا بالخلاف القديم. حمل الجرح صامتا مطمئنا وأتى ربه على ميعادي، أنا يا سعد ما طويت على اللؤم جناحي ولا جرحت اعتقادي، شهد الله ما انتقدتك إلا طمعا أن أراك فوق انتقادي، وكفى المرء رفعة أن يعادى في ميادين مجده ويعادي. كان اعتذارا أنيقا وشامخا للراحل جاء في ثوب الرثاء.

0: سلام على القدس مهو القلوب، سلام يطاول عالي الثمر، تقود إلى النصر كل الدروب، تسير إلى خالد وعمر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أثنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية.

0: ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية، واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: الآن استراحة الظهيرة

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة.
6: ماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائماً. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا

0: يكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودعت على الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عدن الغد تحييكم، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية من أخبارنا المحلية، قام رئيس محكمة الميناء الابتدائية بعدن القاضي الدكتور عمار علوي مسعود بزيارة ميدانية إلى أقسام شرطة التواهي والمعلى والقلوعة للإطلاع على أوضاع الموقوفين والمحبوسين على ذمة القضايا المنظورة أمام المحكمة. أكد معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة أن قرارات التدوير الوظيفي والتغيرات الإدارية التي شملت قيادة مطار عدن الدولي هي بداية الغيث في مسار الإصلاحات الإدارية الشاملة التي تنتهجها الوزارة. عربيا وعالميا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. شنت الطائرة الحربية الإسرائيلية غارتين منفصلتين استهدفتا منطقة المساكن في قضاء صور جنوب لبنان، مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في المنطقة. في الاقتصاد، تراجعت واردات الصين من النفط الخام بنسبة حادة بلغت 29% خلال شهر مايو الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها في 8 أعوام. إلى ذلك، سجلت أسواق الأسهم الأسيوية ارتداداً صعودياً خلال تداولات يوم الثلاثاء، في حين تراجعت أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة بعد أن أعلنت إسرائيل وإيران وقف الهجمات المتبادلة مؤقتاً. في الرياضة والرياضة المحلية، أعلن رئيس اتحاد كرة القدم بالعاصمة عدن عرفات محمد علي عن المكافآت المالية للأندية المتحدة.

شارك في بطولة كأس الوفاء، وذلك دعما للأندية وتحفيزا للمنافسة الرياضية الشريفة. في الرياضة العالمية، يسود قلق بالغ في صفوف المنتخب المغربي بعد تعرض اللاعبين البارزين عبد الصمد الزلزولي ونصير مزراوي لإصابتين قد تبعدهما عن المباراة الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام البرازيل الأحد المقبل. قدم لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير.

ما يظهر من قد تتلر ويافع تسكينا صيعر وعبلا باتقع عنتر وعبلا باتقع عنتر وعبلا

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وجميعا في هذه الحلقات المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا بشيء من التفصيل حول ما يتعلق بأحكام الطهارة وأحكام مسح الخفين والتيمم والغسل، وتعرضنا أيضا بشيء من التفصيل حول شروط الصلاة والتي ينبغي أن تتوفر في المصلي قبل أن يصلي، وهذه الشروط لا يمكن أن تصح صلاة المرء إلا إذا حققها. قبل أن نبدأ أيها الأحبة والأخوات الفاضلات في الكلام حول صفة الصلاة والكلام على آداب المساجد، لعلي أن أتعرض بشيء من التفصيل لآداب
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: مشي إلى الصلاة وماذا يقول عند خروجه إليه؟ والإنسان بلا شك يعني بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب التي تسبق صلاته، لأنها هي طريق إلى الصلاة، وهي الطريق إلى أن يخشع في صلاته وأن تحسن صلاته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ذهب إلى الصلاة لا بد أن يتحلى بالسكينة والخشوع. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أتيتم الصلاة، وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة، فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية أخرى عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، قال: فلا يشبكن بين أصابعه. ينبغي حقيقة عند الخروج من المسجد أن يكون المرء وقورا، لا يكثر التلفت كأنه فزع، ولا يسرع في مشيه، ولا يبطئ في مشيه، ولا يعني يكون مضطربا، بل يكون وقورا في ظاهره، ساكنا في داخله، بحيث أنه يتجهز لمسألة صلاته. ومن تأمل قوله صلى الله عليه وسلم فإنه في صلاة، يعني أنه لا بد أن يتجمل وأن يتحلى بآداب المصلي ما دام أنه ذاهب إلى الصلاة، وليكن خروجه إلى المسجد مبكرا. قال الله عز وجل وهو يصف فريقا من المؤمنين يبكرون إلى الصلاة، قال سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فبين أنه عند خروجهم إلى المسجد وعند سماعهم للأذان، هؤلاء لا تلهيهم يعني تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا عن إقام الصلاة. ذكر بعض المفسرين قالوا إن هؤلاء الذين مدحهم الله تعالى كان بعضهم يشتغل نجارا أو حدادا، قال: فكان إذا رفع المطرقة لأجل أن يطرق بها في عمله وسمع الأذان للصلاة، وضع المطرقة جانبا وخرج، ما كان يطرق المسمار الذي قد جهزه، يقول: خلاص هذا الوقت لله عز وجل، لن أستعمله في غيره، ثم يذهب إلى صلاته. وكانوا فعلا يعظمون أمر صلاتهم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قالت عنه عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن وثب كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يعني بكر إلى الصلاة وخرج إليها. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في التهجير إلى الصلاة لاستبقوا إليه، يعني لو يعلم الناس ما في التبكير إلى الصلاة من الأجر العظيم لاستبقوا إليه، يعني تسابقوا إليه حتى يكونوا من أهله. وجاء في بعض الآثار أنه كان وهب بن منبه واقفا مع الإمام مالك، فلما أذن للصلاة فارقه وهب وذهب إلى بيته، فقال له الإمام مالك: تعال إلى المسجد. فقال له وهب: إني سأذهب لأتوضأ. فقال الإمام مالك: سبحان الله، رجل يطلب العلم يدخل عليه وقت الصلاة وهو على غير وضوء، المفروض أنك ما يؤذن إلا وأنت قد تجهزت للصلاة. وجاء عن السلف رحمه الله تعالى أنهم كانوا يعني يعظمون أمر صلاتهم فعلا تعظيما تاما. من ذلك ما جاء عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قالوا: كان إذا توضأ للصلاة أخذته رعدة وتصبب عرقا، فكانوا يسألونه: لما تفعل ذلك؟ فكان يقول: ويلكم، أتدرون من سأناجي؟ أتدرون من سأقابل؟ فكان فعلا يعظم أمر صلاته لأجل أن يتجهز لها وليعلم أنه مقدم على أمر عظيم. أيها الأحبة الكرام، كما ينبغي علينا في الحقيقة عندما نقبل على أمر صلاتنا أن يتخيل المرء هو يقف بين يدي من ويناجي من، ويتخيل أن الله عز وجل يسمعه الآن في صلاته، كما جاء في الصحيح لما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. فإذا تخيل العبد أيها الأحبة والأخوات الكريمات أن الله تعالى يعني يجيبه وقت صلاته، وأن الله تعالى يسمعه، حضر قلبه أثناء صلاته وصار خاشعا فيها، وصار إذا قال الحمد لله رب العالمين يتخيل أن الله تعالى يقول حمدني عبدي. يا أخي من أنت حتى يقول الله تعالى هذا الكلام إلا رحمة بك ورأفة عليك وتكرم منه وإحسانا جل جلاله. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. لما لا نتخيل أيها الإخوة نحن هذا لما نقوم في صلاتنا فعلا، ويستشرع العبد أنه يفعل مثل ذلك. يسن له إذا ذهب إلى المسجد أن يشتغل بالذكر وأن يكون الذكر الوارد عند خروجه إلى المسجد. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى المسجد كما في صحيح مسلم يقول الذكر الوارد، يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من تحتي نورا ومن فوقي نورا، اللهم وأعطني نورا، أو كما جاء في الحديث، والحديث له روايات كثيرة. وهذا الحديث يسأل الله تعالى العبد فيه بأن يؤتيه الله تعالى نورا، ولا شك أن هذا النور الذي يؤتيه الله عز وجل للعبد يعني لا تلحقه ظلمة بعد ذلك من ظلمة معصية أو ظلمة شرك أو غير ذلك من أنواع الظلم التي قد تتسلط عليه. إذا وصل إلى المسجد ينبغي أن يتخيل أنه في أثناء مشيه أنه ما يخطو خطوة إلا كتبت له حسنة وحط عنه بها خطيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. وهذا يدل على فضل الذهاب إلى المسجد. بل جاء أيضا أن البيوت أن الأراضي حول المسجد فرغت. أنتم تعلمون أنه في السابق كانوا يعني يضعون خياما يسكنون فيها، فكان الصحابة قد وضعوا خيامهم حول المسجد، فهؤلاء الذين كانوا حول المسجد بدا لهم أن يبعدوا عنه قليلا ففرغت الأراضي التي حول المسجد. وكان بنو سلمة رضي الله تعالى عنهم ساكنين في مكان بعيدا عن المسجد، فأرادوا أن ينزعوا خيامهم وأن يأتوا ويسكنوا حول المسجد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني ابقوا في دياركم لتكتب آثاركم وأنتم قادمون إلى المسجد. وهذا معنى قول الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني هذا كله مسجل. وكان أحد الأنصار رضي الله تعالى عنه كان بعيدا من المسجد، وكان يلحقه مشقة في مجيئه إلى المسجد وفي رجوعه عنه. ففي أثناء ذلك قال له بعضهم يا فلان لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضة ويعني تركبه في الظلماء، فقال لا والله إني لأحتسب خطواتي إلى المسجد حسنات. يقول أنا أتعب صحيح في الوصول إلى المسجد لكن أنا أعامل ربا كريما، أنا أحتسبها حسنات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد جمع لك ذلك كله. كذلك أيها الإخوة والأخوات ينبغي إذا دخل المرء إلى المسجد أن يطبق السنة في الدخول. فما هي سنن دخول المسجد؟ من ذلك أولا أن يستشعر أنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه عند وصوله إلى المسجد، وأن يدخل برجله اليمنى، وأن يقول الذكر الوارد في هذا، فيقول بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند دخوله. وإن قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ظل معظما لربه عز وجل، وقال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. إذا قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم هذا أيضا ذكر وارد ينبغي المحافظة عليه عندما يأتي الإنسان إلى المسجد وعندما يدخل إلى المسجد. كذلك هناك بعض الآداب ينبغي في الحقيقة التحلي بها عند دخول المسجد، من ذلك أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجاء كذلك أنه إذا دخل والإمام يخطب فالأصل أيضا أنه لا يصلي، أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. من ذلك ما في صحيح مسلم أن شريكا الغطفاني رضي الله تعالى عنه أقبل ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فأول ما دخل إلى المسجد جلس، فقال له صلى الله عليه وسلم وهو في الخطبة قطعها، قال قم فصلي ركعتين، قال قم فصلي ركعتين. دل هذا على أنه إذا صلى لا بد أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات أن حتى لو كان الإمام يخطب الجمعة فلا بد أن يحرص على أن لا يجلس حتى يصلي هاتين الركعتين ويتجوز فيهما، يتجوز فيهما. كذلك إذا دخل إلى المسجد في يوم الجمعة مثلا والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، يعني رقى الإمام المنبر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم جلس وقام المؤذن يؤذن الأذان الثاني، فإنك إذا دخلت ينبغي أن تصلي الركعتين مباشرة، ركعتي التحية. نلاحظ أن بعض الناس إذا جاء انتظر يردد مع المؤذن حتى ينتهي ثم يكبر مصليا فينشغل عن سماع الإمام، مع أن سماع الإمام واجب وترديد الأذان سنة. فلا أصل أنك إذا دخلت والمؤذن يؤذن أنك تصلي الركعتين مباشرة ثم تجلس لأجل أن تستمع إلى الخطبة، فسماع الخطبة واجب وترديد الأذان مع المؤذن سنة. وينبغي كذلك عندما يدخل الإنسان إلى المسجد أن يدع عنه العبث ويدع عنه التلفت وكثرة السواليف. يعني دخلت إلى المسجد تنتظر باقي على الصلاة 10 دقائق أو ربع ساعة، لا تذهب إلى أحد يعني بينك وبينه صلة وتلطف بحيث أنك تأتي وتبدأ السواليف معه والضحكات حتى تقام الصلاة، لا. الأصل أن تهيئ نفسك للصلاة، هيئ نفسك للصلاة. يعني جئت مثلا أكثر من التسبيح، التهليل، قراءة.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دائما منورين.
1: القرآن الاستغفار، ادعوا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الأذان بين لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فإذا كنت بين الأذان والإقامة ارفع يديك وادعوا الله تعالى بما شئت. كذلك ينبغي أن لا يعبث بيديه ولا يشبك بين أصابعه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فهو ممنوع من التشبيك بين أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان. أما في غير المسجد، في غير المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من التشبيك، فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه بعدما انتهى من الصلاة، كما حدث أصحابه يوما وقال لحذيفة كيف بك إذا جئت في زمان غربل الناس فيه غربلة، وصاروا هكذا أو كما قال، فشبك بين أصابعه، وقال المسلم والمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، هذه كلها بعد الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يفعلها. وفي حديث ذي اليدين أقبل صلى الله، حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين في الصلاة، لما انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة الأولى أقبل واتكى على سارية في المسجد وشبك بين أصابعه. فالمقصود أن التشبيك بين الأصابع جائز، لكن لا يكون قبل الصلاة بل يكون بعد الصلاة. كذلك ينبغي له إذا أقبل إلى المسجد أن يعلم أن الملائكة تصلي عليه ما دامت الصلاة تحبسه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. أن تتخيل أنك خلال هذه الربع ساعة أو النصف ساعة التي تنتظر فيها الإقامة، أن تتخيل بأن الملائكة الآن تصلي عليك وأنك في موضع المصلي. كذلك أيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن يحرص المرء إذا جاء إلى المسجد أن يكون في الصفوف الأولى. المشكلة أن بعض الناس إذا قدم إلى المسجد لا يذهب إلى الصف الأول، يذهب ويستند في الخلف أو يذهب ويجلس في الصف الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وقال عليه الصلاة والسلام ليلن منكم أولو الأحلام والنهى، وقال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فالأصل أنك إذا جئت إلى المسجد أن تكون في المقدمة. كذلك جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته ليصلون على الصف الأول إلى غير ذلك. في الحقيقة الأحاديث في فضله كثيرة، بل بلغ به صلى الله عليه وسلم الأمر أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو يعلمون ما في النداء للصلاة، ما في الأذان وما في الصلاة في الصف الأول من الفضل العظيم ثم لم يجدوا إلا أن يعملوا قرعة لعملوا هذه القرعة بينهم. كذلك أيها الإخوة الكرام، مما يجب أن نعتني به عندما نأتي إلى المسجد وعندما نأتي إلى الصلاة، أن يعتني المرء أيضا بأن يسوي الصفوف، كما قال صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وتسوية الصفوف هو تعديل الصفوف بالمناكب والأكعب، ويتأكد في حق المصلين أيضا سد الفرج والتراص في الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وتراصوا، يعني قال البخاري يعني لاصقوا الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج، أن تلتصق القدم بالقدم والكتف بالكتف. طبعا لا يعني هذا يا جماعة أن الناس يبدأ يعني يضغط بعضهم بعضا، نلاحظ بعض الناس إذا قلت لهم تراصوا بدأ يضغط بعضهم بعضا، لا ليس هذا المقصود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لينوا بأيدي إخوانكم، يعني الأصل أن الإنسان يكون لينا مع إخوانه عندما يصلي ولا يعبث كثيرا بهم في صلاتهم حتى لا يشغلهم. فالأصل أنه يعني يكون لينا معهم ويتراص بحيث ألا يدع بينهم فرجا حتى لا يتخلل الشيطان في هذه الفرج، لأجل أن تكون الصلاة بينهم تامة. أيها الأحبة الكرام، كذلك ينبغي على العبد عندما يصلي إذا جاء إلى المسجد أن إذا رأى على أحد شيئا من التقصير أو رأى شيئا من الملاحظات الشرعية أو شيئا من الأخطاء الشرعية، ينبغي عليه في الحقيقة أن ينبهه على ذلك. المسجد كالصف أو كالفصل في المدرسة أو كالقاعة في الجامعة التي يجتمع فيها الطلاب، ينصح بعضهم بعضا، يتعرف بعضهم على بعض. لا ينبغي أن تصلي في المسجد ثم تخرج لا تتعرف على المسلمين والمصلين. إذا ما الفائدة من هذا؟ قد جعل الله تعالى الاجتماع في الصلوات الخمس لأجل أن يتعرف أهل الشارع وأهل يعني أهل الحارة بعضهم على بعض، فإذا جاءت صلاة الجمعة تعرف أهل الحي بعضهم على بعض اجتمعوا. لذلك صلاة الجمعة لا تصلى في كل مسجد، فقط مساجد معينة. فإذا جاءت صلاة العيد اجتمع أهل البلد بعضهم مع بعض، فإذا جاء الحج اجتمع المسلمون بعضهم مع بعض. إذن الله عز وجل يعني يريد حكمة عظيمة، له حكمة عظيمة من هذا الاجتماع الذي يجتمعه الناس في المسجد. فينبغي إذا صلى المرء في المسجد أن يلحظ الضعيف، إذا فقد أحدا من المصلين أن يذهب ويسأل عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا، إذا صلى يقول أشاهد فلان أشاهد فلان، يسأل عن الناس. وفي يوم من الأيام فقد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماتت، أفلا كنتم آذنتموني؟ فالتفت الصحابة إليه قالوا يا رسول الله ماتت بليل وكرهنا أن نوقظك، وأحقروا من شأنها، قالوا امرأة ضعيفة مسكينة تذهب نوقظك لأجل أن تذهب إليها. فقال صلى الله عليه وسلم لا، دلوني على قبرها، هذه مصلية معنا وامرأة صالحة، دلوني على قبرها. فدلوه صلى الله عليه وسلم على قبرها، فأقبل وصلى عليها في قبرها، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. يقول إن الله ينورها بصلاة عليهم. دل هذا أيها الأحبة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه إذا غابوا عنه في المسجد، بل إنه صلى الله عليه وسلم فقد مرة ثابتة ابن قيس رضي الله تعالى عنه، فسأل عنه، قال يا رسول الله هو في بيته، قال لما؟ قال لما أنزل الله تعالى قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. هو يا رسول الله كان يرفع صوته بطبيعته، هو مسكين صوته جهوري هكذا، فكان إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم جهوريا، فقال في نفسه حبط عملي، الله يقول ولا تجهروا له بالقول وأنا صار لمدة أجهر، حبط عملي، فجلس في بيته. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وزاره ورده إلى المسجد. فكان المسجد أيها الإخوة يمثل بالنسبة للمسلمين لحمة، فينبغي على الإمام إمام المسجد وينبغي علينا جميعا أن نعتني بمثل هذا، أن يكون المسجد مصدرا للتعليم. ما الذي يمنع أن يقرأ الإمام على جماعته شيئا من الكتب، يقرأ عليهم تفسير بين الأذان والإقامة مثلا لصلاة العشاء، بحيث أن الحريص يبكر إلى المسجد ويستمع إليه، أن يقرأ عليهم بعد صلاة العصر مثلا من كتاب رياض الصالحين، من كتاب التوحيد، من غيره من الكتب، لعلهم أن ينتفع الناس بهذا. أما أن يبدأ الناس أيها الإخوة يحضرون إلى المسجد ثم لا يكون عندهم شيء من الفقه ولا يزدادون علما، ويكون الإمام حضور الناس وغيابهم عنده سواء، فهذا لا يكون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يحضر الناس جميعا، بل كان عليه الصلاة والسلام يناصح من كان يغيب عن المسجد حتى يردهم إليه، حتى قال صلى الله عليه وسلم يوما لقد هممت وأن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم لولا ما فيها من النساء والذرية. فكان يعتبر أن الحضور إلى المسجد يعني لحمة المسلمين بعضهم مع بعض، فالله الله باحترام المساجد والتبكير إليها والصلاة في الصف الأول وتطييبها وتزيينها. وقد كان أحد الصحابة اسمه نعيم المجمر، لأنه رضي الله عنه كان يجمر المسجد يطيب المسجد. لا ينبغي الإخوة أن تكون بيوتنا فيها أحسن المكيت وأحسن الستائر وأحسن المكيفات والمسجد

إذا دخلناه فإذا رائحة سيئة، وإذا موكيت قديم جدا، وإذا الستائر ممزقة، وإذا التكييف حر شديد. ولو أن هذا في مجلسك، مجلس بيتك، وقد يعني دعوت ضيوفا عندك، لما رضيت أن يكون الضيوف حالهم هكذا، بل لحرصت على أن يكون الحال أحسن. فالله الله بالعناية بذلك. ينبغي للمسجد أن يعتنى به. ورحم الله امرأ يعني طيب المسجد، أو فرشه، أو مثلا يعني دهن جدرانه أو زينه. يا أخي، إذا كان من بنى لله مسجدا، كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطات الطير إذا أرادت أن تبيض حفرت قليلا وباضت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يبني مسجدا ولو بهذا الحجم بنى الله له بيتا في الجنة. فما بالك بالذي يعتني بالمسجد على حجمه وعلى كبره وينفق فيه الأموال. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على القيام بحق المساجد والعناية بها، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: تعرفوا إيش أخطر كلمة في حياتنا؟
1: حضرتك بتقول إيه؟
0: قالوا
2: والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة.
0: قالوا فلانة تزوجت. قالوا الموضوع كبير.
3: لك أنا ولك أنا.
0: قالوا أكيد.

0: تعرفوا إيش أخطر كلمة في حياتنا؟
1: حضرتك بتقول إيه؟
0: قالوا
2: والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة.
0: قالوا فلانة تزوجت. قالوا الموضوع كبير.
3: لا كان ولا كونوا لا خبزة ولا حجنوا.
0: قالوا أكيد الخبر صح ونحن نصدق ننشر ونكمل القصة بدون ما نعرف البداية. إشاعات صغيرة تدمر سمعة، تكسر إنسان وتصبح عادية. بس مش من بعد اليوم. في برنامج قالوا بنرجع لأول كلمة وأول شخص وأول كذبة. هم قالوا بس نحن كمان بنقول الحقيقة.

يا هلا ويا مرحبا ويسعد مساكم وكل أوقاتكم بإذن الله تعالى، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج قالوا. ويا ترى اليوم معانا إيش من حكاية وإيش من أقاويل جديدة ظهرت معانا؟ وأكيد إحنا بنعرف في بلادنا يعني وفي مدينتنا تحديدا في معانا كثير من الأشياء اللي ما بتنتهيش، وفي معانا كثير من الوعود اللي ياما سمعناها وما تمش تنفيذه ولا تم تطبيق ولو حتى حرف واحد منه. طيب الآن إحنا بنتكلم يا ترى عن إيش؟ بنتكلم أكيد عن المظاهرات والاحتجاجات اللي حصلت. كيف يا ترى؟ احنا بنعرف انه المظاهرات اساسا ملأت الطرقات، وقالوا بان المتظاهرين كمان قطعوا الشوارع بعدما سئموا من الوعود المتكررة بشأن الكهرباء، ولم يعودوا يريدون حلولا مؤقتة او ترقيعية بل حلا جذريا ينهي معاناتهم. وايضا قالوا بان الغضب وصل الى الشارع بثورة الفرشان لان الوعود طال انتظارها دون نتائج ملموسة. لكن يبقى السؤال الحقيقي هنا، كيف يمكن للناس أن يوصلوا صوتهم ومطالبهم المشروعة دون أن تتحول الاحتجاجات إلى تعطيل لمصالح الآخرين؟ وهل ما يحدث اليوم نتيجة الغضب المتراكم أم غياب الحلول الحقيقية؟ وأنا أكيد بتكلم عن المظاهرات اللي حاصلة وعن قطع الطرقات اللي أصبح منتشر في كل مكان، وعن الأمور اللي ربما أيضا إحنا تأزمنا منها. جبنا فوق الأزمة أزمة جديدة، ولكن أكيد أنا في انتظار اتصالاتكم وأيضا تعليقاتكم، وأنا بأخذها بإذن الله تعالى التعليقات في نهاية البرنامج، وبستقبل اتصالاتكم أكيد عبر رقم إذاعتنا 781-95-21-21 أو رقمنا الثابت 387-913. واليوم كمان بنرحب بمخرجنا لهذه الليلة ناصر فائز، ونقول يلا يا ناصر.

0: ورجعنا معاكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، وأكيد الآن احنا بنكون متواجدين وعلشان نسمع آراء المتصلين وأيضا الناس اللي هي عايشة نفس المعاناة. فأنا حقيقة يعني لو نبدأ ونقول ونتكلم ببساطة إنه يتم قطع الطريق على مواطنين، يعني أنا مواطن أقطع طريق على مواطن مثله مثلي، أنا هنا أعطل خدمات، أنا هنا جالس أعطل مصالح الشخصيات العام. أنا بتكلم هنا بشكل عام، أتكلمش عن فرد، أنا أتكلم عن مجتمع بأكمله. فكيف ممكن تتعطل هذه المصالح من أجل أنه طالب بمصلحة أخرى؟ في معنى اتصال ونقول ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا حيا ويا مرحبا، كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيف حالك يا بنتي؟ كيف انت؟ بخير
0: الله يسعد قلبك، الحمد لله بخير.
1: الله يعطيك العافية. معاش أبو فهد. أبو فهد
0: أكيد
1: يا بنتي.
0: يا أبو فهد ما يحتاج، ما شاء الله، يعني الصوت أصبح معروف معنا.
1: الله يعطيك العافية إن شاء الله. والله يا بنتي شوفي، بالنسبة للخدمات بشكل عام متدهور إلى أقصى درجة، وعلى رأسها الكهرباء.
0: نعم،
1: على رأسها الكهرباء، ولكن الشعب صبر وتحمل وناشد. ونحن كذلك ناشدنا عبر هذه الإذاعة المرة الأولى، جبتم هذا البرنامج على الكهرباء، وناشدنا الحكومة وناشدنا المختصين وناشدنا، ولكن يا لا لا لا, لا يا منادي لمن؟
0: نعم،
1: لا مجيب، لا منادي، لا حد يجيبك. هنا الشعب طبح الكيل، عندما يطبح الكيل للشعب ايش يكون؟ ايش يستخدم؟ اذا كان الدولة ما تسمعك، الجهات المختصة ما تسمعك، ايش تصوروا من الشعب؟ ايش يعمل؟ ممكن يهاجم هذولا الى الى الى بيوتهم حتى. معهم حق، والله العظيم معهم حق، ممكن يهاجمهم إلى داخل بيوتهم.
0: طيب يا أبو فهد، معلش على المقاطعة، معلش أقول لك، إحنا مع المظاهرات فعلا ومع الاحتجاجات، ولكن مش مع الأشياء اللي ممكن تضرنا إحنا كشعب. يعني أنا جالس أضر نفسي بنفس اللحظة لما بينقطع الطريق. سبحان الله، حد مريض، حد حاصل معه ظرف، إحنا رايحين دوامات، إحنا راجعين، إحنا مروحين، كل هذه الأمور ممكن تأثر علينا كمان.
1: طيب أنت برضو متضررة زي
0: أيوة،
1: وزي أي إنسان من أبناء الشعب، أبناء المدينة. هنا نحن مع المظاهرات سلمية، مع الاحتجاجات سلمية، أي احتجاجات فيها عنف وفيها تكسير أو نهب أو أي حاجة نحن ضد هذا الكلام، ولكن تعبير عن آرائهم بطريقة سلمية من حق الشعب، لأنه ما حد استقبلهم، ما حد استقبلهم، لذا مع الشعب ما معه لا يخرج للشوارع. ممكن يبندوا شوارع نائية لا صغير ولا كبير، بندوا بدون تحريف، بدون تكسير، بدون أي حاجة. معهم حق، نحن نقول معهم حق، ونحن ممكن ندير أسنا جنبهم بهذه الطريقة. أيوة، لأنه حق مستحق لهم. الشعب طبع الكيل. كم نصبر، كم نتحمل؟ رواتب من جنب، الكهرباء من جنب، مياه من جنب، خدمات من جنب، كل حاجة أصبحت معطلة. فين نحن؟ كانت دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية معاهم الميناء والمطار والمصافي.
0: أيوة،
1: لا معاهم نفط ولا معاهم ميناء حاويات ولا معاهم أي حاجة، وكنا حقنا العملة ترن رنون. عندما دخلنا الوحدة والعملة حقنا الدولار مقابل شلن ونص، والآن وين نحن؟ أين أصبحنا من الفساد؟ لأن الدولة أصلا كل اللي قائمين في الدولة هم فاسدين.
0: نعم،
1: من رئيسة إلى أسفلها أصبحوا فاسدين. لذا يا بنتي بصراحة لا تردوا اللوم على الشعب، اللوم على الدولة، على الدولة اللوم.
0: نعم،
1: والعفو لو قلنا، والعفو لو زعجناكم شوية يا بنتي، وشكرا جزيلا، ألف شكر، ربنا يحفظك معك.
0: ولو يا عم، الله يحفظك ويعطيك الصحة والعافية يا أبو فهد. وحقيقة يعني يمكن إحنا نختلف ونتعارض، ولكن في الآخر الجميع بيتمنى المصلحة العامة، سواء كانت للشعب أو حتى للفرد نفسه. واتصال آخر ونقول السلام عليكم.
2: ألو، يا مساء الخير عليك. دينا.
0: مساء السعادة.
2: أهلا حبيبي، معك أم حمزة.
0: يا حيا ومرحبا أم حمزة، كيف حالك؟
2: تمام يا بنتي،
0: الله يحفظك.
2: أيوة شوفي إيش أقول لك، يعني تقي شر الحليم إذا غضب.
0: نعم.
2: فأني لأول مرة أني كنت عارض دائما الشباب اللي يعملوا، إنه أني بتكلم عن منطقتي اللي أني جالسة فيها في المعلة، من بعد الساعة 8 في جلسات تكون بين الشباب، يعني قطع الطرق، جلسات عادية ما فيش حتى طماشة.
0: تمام.
2: وأحيانا أجت أمس كذا سيارة في بعائلة ينفسوا له. شوفي ده برنامج اسمه قالوا. برنامج اسمه قالوا، يعني ما تصدقش كل حاجة.
0: نعم أكيد.
2: أنا أكلميك أني عن إنسانة شفت هذا الشيء، فزي ما قلت حياتي لأبو فهد أنه لحد يلوم الشعب، لحد يلوم الشباب. يعني جرعونه، ويا ريت عاده خرج مسؤول يتكلم، اللي ما فيهمش واحد رشيد بيطمن ويقول بيسوي. قد
0: نحن ما فيش اي تصريحات.
2: ايوه قد نحن متعودين، الشعب متعود على الوعود الكاذبه، على الاقل كده ها يخفف، لكن ما فيش مغني جنبصنك.
0: ايوه
2: اني مع الشباب، اني مع الشباب، ما فيش. اللي في طريق ثاني، يعني عندنا في خط الرئيسي في طريق ثاني، اللي معه سيار اللي ما يدور عبر
0: من الدكه.
2: ايوه عبر الدكه يدور من هناك يروح عادي. يعني دائما نحن ما نوقفش مع الشباب والشعب المطالبة بهذا السلمية بهذا الشيء، متعد بنوقف معهم. إذا بنقول له لا تقطعش طريق، لا، أنا ضد الحراق، ضد الرصاص، ضد الحاجات دي أكيد، لكن أنا معهم. يجي لما قريب الفجر الشباب يقوموا قدوا من الحمأ يروحوا، يبدأوا من الساعة 8 العشاء، هذا اللي أنا أشوفه يوميا.
0: أيوة.
2: من البلكونة ما فيش أي زعاج، ما فيش أي حاجات يعني مضرة، ونحن معهم. أنا دي المرة قلبا وقالب مع الشباب
0: صراحة. لأن الشعب تعب،
2: متنا. أيوة. خلاص خلاص. واللي يكبدك يا بنتي انه ما فيش اي تصريح، ما فيش اي حاجة، يعني كأنهم مغيبين، كأنهم نحن ما نجيب حقنا بيدنا، الشعب بيجيب حقه. بكل وزير جلسناه بكرسي نحن قادرين نجلسه، قادرين أيوة. نشيله.
0: صحيح، بس هو محتاج انه الشعب شوفي يكون واعي وعارف كل التصرفات اللي هو بيتصرفها، لانه شوفي في احيانا تكون في ثغرة بسيطة لو وقع فيها الشعب نفسه ممكن يتحول الحق الى باطل.
2: صحيح، تحول الحق الباطل، لكن شبابنا واعي والله عقال، ويعني فوش متحملوا مساكين، والله العظيم تحملنا. يعني ابني يخرج عشاني، اخي خرج علشاني، خليهم أيوة. يخرجوا.
0: أيوة.
2: خليهم يخرجوا. طيب ايش الحل؟ ايش يعني؟ خلي الاقمار الصناعيه تشوف، خلي العالم يشوف نحن ايش معنى. يعني ما فيش دوله اللي اتحررت قبلنا بسنتين ثلاث عايشه برفاهيه.
0: ايوه.
2: ونحن ما كان نحن على هذا، ليش خلونا نحن دوله نشحوت من مكان لمكان؟ يروح رئيس الوزراء حقنا يشحت بدول الخليج، يشحت ليش؟ ونحن دوله قادرين، نحن دوله غنيه وشعب فقير، ليش؟
0: صحيح،
2: احنا قادرين نسوي كل حاجه، بس ربنا يرحمنا من الفاسدين والمفسدين والسرق داخل البلاد.
0: امين يا رب.
2: يعني مثلا هذه الفلوس اللي جابتها على قولتهم السعوديه 150 مليون، لو كانوا هبوا المصافي بتحل الازمه على الاقل، بدل ما نقص كل شهر نترحم ونشحت، يحلوا نحن قضيه المصافي، نحن بنحل قضيتنا نفوسنا، نحن قضيه الشعب صبار، نحن صبارين نحن، بس ما في شجينا على مسائل كلهم يلا كرشي
0: كل واحد نفسي. فعلا يعني بيمشي الموضوع على حسب ما هو يناسبه وكيف ايش مستفيد، وهذا كيف بتتقسم وكيف بترجع. يعني ال 150 ممكن بالنهايه تتحول ل 5 ملايين لا اكثر.
2: بس هودا يا الواحد الله، وبالاخير حبيبي ربنا قدو من كرهه خلاه يخرج من البلاد، ما عاد رجعش. يتمنى ترابك يا عدن.
0: أيوة.
2: يندفنوا برا عدن، هذا اكبر عقاب لهم. يا ريت الناس الثانيه تسمع وتدري، ناس خرجت لها سنين وسنين تتمنى تراب عدن، لكن ربي حرمهم لانهم حرمونا. وتحياتي لك، ونحن وننفعل يا دينا حبيبتي سامحيني.
0: الله يسعدك يا خالة، الله يحفظك.
2: تحياتي لك للمتصلين.
0: الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية يا رب. وإحنا عارفين بأنه الشعب فعلا مثل ما قلتي خلاص يعني وصل لمرحلة مش قادر لا أنه يتحمل ولا أنه يسكت، فعادي كل هذه الانفعالات أساسا إحنا حابين نسمعها، يمكن يعني توصل رسالة. الرأي العام بيلعب دور كبير، ومعنا اتصال جديد ونقول يا هلا ويا مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
3: يا أختي إحنا كيف نلوم الناس خرجوا من شان المطالب الخدمات على الرواتب؟ ليش نلوم انقطع الطريق؟ ليش ما نلوم المسؤول هذا الذي يقطع الرواتب عن الناس؟ أنا اليوم حبيت لا صاحب المحل وقال لي برع أبعطيك كيف فلوس وبعطيك فين راتبك؟
0: أيوة.
3: وقال راتب معدك الدولة وهو معلق عن الدولة. يا هذا كلام يعني يقول للناس على المساكين، كامل هذا المسؤول اللي يطلع كل شيء ويدوره ودورتين ويروح بيته. ليش ليش تسكين الشعب؟ الشعب يعني ناس كور. الشعب يعني أنا بغضمش بالله إنك في عمراء أختي يعني تسير لمن وتكلم من ومن المسؤول؟ قولي أنا شجواب من المسؤول عن الشعب هذا كله 23 مليون؟ أريد جواب. أنا
0: لا حياة لمن تنادي.
3: لا لا نعم نعم يا أختي يعني لا حياة من تكلم. والله أنا في واحد قال عندي غالي يا أبو رضوان أنا أنا أنا أنا حالي حالي يا أخي كيف هذا؟ هو مع شاه واحدة باعها فقط واحدة وباعه شيء ربع كيس دقيق وربع كيس مر فقط ودقيق روح خلاص ماشي مع حاجة ثانية. هذا المقدور
0: مقدور مش موجود مش موجود أساسا الراتب مع البلاد ومع الخدمات كل اللي راحت.
3: نعم يا أختي مش موجود. أنا وإنتي وغيرنا والأولاق فادي السلام قال يعني على حق الشعب أنا ما على حق نحن ساكين يعني 16 سنة ساكين لم نحن يجيبنا ولو كلمة واحدة طيب يطلع رسول يجيب لو كلمة تبقى واحدة نكلم عن إحنا إحنا إحنا واقفين على الكلب خلاص مش مشكلة عادي.
0: أيوة
3: فين نروح نحن يا أختي أنا وإنتي وغيرنا
0: للأسف الشديد. الله يسعد لي قلبك يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين. وللأسف يعني احنا ضلينا بنتكلم ولكن ما فيش أي استجابة نقدر نقول، ما فيش أي حلول فعلا جذرية، كلها حلول ترقيعية، كلها حلول مؤقتة ممكن عشان تسكت الشعب. ناصر في معنا اتصال ونقول ألو.
4: مساء الخير.
0: مساء النور والسعادة.
4: كيف جينا؟
0: الله يسعد لي قلبك يا عم محمد، كيف حالك؟
4: وأيضا شكرا لكم هذا الأسبوع عندكم أدركت جذورنا فتحوا برامج تمس قضايا الشعب. نعم. هذا شيء جميل لكم إيجابي يستجل لكم.
0: الله يحفظك.
4: لكن شو بيقول لك أنا متصل الناس كل واحد عبارة عن شعوره منطق، ولكن أصلي وفهر ومحمد والمتصل الأخير أعتقدنا أو الشجع الحلمي أعتقد في مخلال صوته وهذه أو الضالعي المهم أنه مواطن. لكن أقول لك حاجة، مظاهرات لها ولها. شوفي أنا مع محمد ومع الناس الطاهر، لكن الحراق خطأ مثل الحراق لأنه يجيب احتمال أمراض وحاجات. لما قطع الطريق يقدر يقطعوا الطريق مثلا في بوابة معاشير.
0: أيوة.
4: أيضا في بعض الأماكن اللي قال معلة لكن مع مراعات إن ماضي مثقفين للشباب إن واحد امرأة حامل أو مريضة أعلان يفتحوا هذا الطريق، لكن متنفذ يأتي في هذا الطريق معهم يقطعوها، لكن مع مراعات المواطن العادي المريض الكبار السن اللي يستمر هذا، لكن متنفذ نقطع الطريق عليه صراحة نوقفه في السيارة. الشيء جميل أنهم فتشوا إذا واحد متنفذ يرجع، حتى ممكن ذهاب لما غلفان إلى بيوتهم لأنه عايش في السعودية وراتب من كل أهلي في الرياض أو جدة وبيته به 4 مولدات أو 5 مولدات هذا ممكن حتى هو لبيوتهم ما حد بيلومهم يطفوا مولداتهم ويعانوا معاناة الشعب صراحة. برامجكم هذا اليوم

0: جميلة. وأنا شبيعة ثلاثة شطري في المباراة اللي حصلت قبل يومين في ساحة العروض في خور مكسر نساء خارجين.
1: أيوة.
0: يعني حضارة تفلت صدور العالم كلها نساء أمهات وزوجات وأخوات وبنات كل واحدة لها مشاكلها وهمومها في البيت وفي الشارع وابنها على بيتها على ابنها في المدرسة على زوجها المريض على أخوها. لكن خارجين صراحة أسمعين سواسا صورة ثقافية وحضارية في ساحة العروض.
1: أيوة.
0: صراحة أتلقى صدري وكان أنا أعتقد العالم ينبهر لأنه عدم مشهورة بالثقافة والحضارة مهما كانت عدن مهما كانت عانت من صعوبات. والله لو مدينة غير عدن عدن أشبه بلبنان اللي تعاني الآن وأشبه ببغداد. عدن صحيح المقال اسمه هذا الثقاف الحقيقي اللي عايش في الكويت قال عدن وبغداد سيطان العنقاء تعاني لكن تنهض. ولهذا أنا مع الناس وضد المتنفذين هؤلاء واللي قالوا أنا أمس بصراحة عجبني قش ملك لو وجدان أعتقد
1: أيوة وجدان
0: أعطاني فرصة أتكلم جابوا لنا نفط من ابنتي من حضرموت.
1: أيوة.
0: يعني عيب عيب يجيبوا نفط خام النفط اللي ابنتي معلومة لك وللمستمعين النفط الخام يتوزع إلى 9 أقسام لو كانوا يصفوها في المصافي حضرموت ومصافي عدن صلحوها وصلحوها بيستفيد الشعب بالكهرباء وبكل بالمستشفيات كل شيء. لكن يجيب لك مواد خام ويأخذ مقابلها وكأنه يبيعنا من لما يدعم لقم 750 مليون دولار.
1: أيوة.
0: وأيضا من المعرب يجيب لك 10 غلطات ويشيل المبلغ هذا خطأ خطأ يسطب المصافي عندهم في المعرب في حضر الموت يسلحوا مصافي عدن. وقلنا وكرنا وناجبها عبرك وعبر كل الانضاءات أنه في حلول نصح لها المواطنين وانتوا الإعلاميين. والله يا ابنتي لو صلحوا المصافي ما تكلف أنا كلمت وجدان وهو اتفق معي 30 مليون دولار مش حق 4 قاطرات لو صلحوا المصافي والله كل هالمشاكل بتحل. لكن لو صلحوا المصافي المعربة تأتي في بنك الأهلي عدن وبنك المركزي ما بتروحش بنك الأهلي الرياض لهذا هم بيخسرون لراتب الواحد عشان مليون دولار. هذا الوزير مبارك النثريات وحق الأولاد وحق التعليم. يعني تخيلي يا ابنتي إذا كان 10 مليون دولار الوزير والوكيل 7 والموظف 5000
1: كلها بتخرج للأسف
0: 200 ريال سعودي.
1: أيوة أيوة
0: يعني فعلا. صراحة أشكركم صراحة مرة ثانية هذا الأيام صباح الأيام في حضورنا لأنكم تحتوا الناس يتكلمون وساعتين وصل لآخرين عبروا عن شعورهم وأنا صراحة أكرر شكري لكم والله يا
1: بسي. ولو يا عم محمد الله يحفظك يا رب العالمين شكرا لك. وبالآخر احنا نعتبر كمان مواطنين بنعاني من هذه المعاناة نفسها احنا ايضا بنكون عايشين نفس هذه يعني الحياة ما تغيرتش. احنا فقط هنا نطلع معاكم ربما قد نكون صوت الشعب صوت الناس فعلا اللي بنقدر فيها نوصل مرحلة من المراحل اللي بنعيشها سواء كانت في مرحلة الكبد العناء الرفاهية كلها بتوصل بإذن الله تعالى. الآن لا تروحوش بعيد أنا وناصر فقط بنطلع لفاصل قصير ونرجع نكمل.

المعاناة يمكن كانت بتستمر أكثر لو أنه في بعض الأحيان تحلينا بالصمت، يعني إحنا قد نعتبر فترة طويلة وإحنا ساكتين عن كثير من الأمور، ربما ساكتين عن خدمات، ساكتين عن حقوق، ساكتين عن أشياء لابد ما إنها كانت تكون متواجدة أساساً من زمان جداً. ولكن في بعض الأحيان بيقول لك الضغط يولد الانفجار، ولكن إحنا بنعمل هذه البرامج تحديداً وبنتناقش بهذه القضايا علشان نتمنى بأنه الانفجار ما يكونش بطريقة خاطئة. يعني قلت لكم أول وبعيد نفس الكلام بأنه أحياناً تكون في أنت لك الحق ولكن بينقلب إلى باطل بسبب تصرف صغير وبسبب أشياء بسيطة. يعني ربما قد نلاقي ناس فعلاً متظاهرين ومحتجين بطريقة سلمية، نركز على كلمة سلمية، بأنهم جالسين في مكان معين ومفترشين الأراضي مثل ما احنا شايفين، فتلاقي مجموعة بسيطة تكاد لا تذكر، يعني وعددهم صغير جدا، قد يعملون لنا مشاكل، قد يعملون احنا تخريب، قد احيانا حتى يصنعوا زعزعة او يعملوا بأنهم مشاكل عشان يضطر الامن يجي ويعمل ايضا معاهم مشكلة كبيرة وبتكبر، واحيانا يضطروا بأنهم يضربوا رصاص مثل ما شفنا كمان امس. اعتقد بأنه كمان في واحد من اللي كانوا متظاهرين انصاب برصاص، فيعني الحكاية لحد الان ما تمش فيها اي توضيح. فلذلك انا بقول احنا نبتعد عن هذه الامور كلها، احنا نتظاهر، نخرج سلميا، نفترش الطرقات يعني ونفترش الاماكن كلها والحواري وجميع الاشياء السلميه اللي ممكن انها تساعدنا بان احنا نوصل رسالتنا ونوصل صوتنا. يعني ببساطه فائده المظاهرات والاحتجاجات هذه بانها توصل صوتنا للراي العام، بانها تنطلق على مدار واسع. يعني انا لما بكون متواجد في مكان، في ساحة معينة أو في منطقة من المناطق خلينا نقول، وجالس أنا ومجموعة من الناس محتجين ومتظاهرين سلميا نطالب بحق من الحقوق ورافعين أيضا شعارات، فكل هذه المواضيع يعني بتمشي معنا كانت كويسة لو إحنا عرفنا كيف نسلط عليها الضوء. كيف نسلط عليها الضوء؟ بأنه ببساطة ربما أنا قد أجيب مجموعة من الإعلاميين أو مجموعة من القنوات أو مجموعة من الأشياء الإخبارية والوسائل الإخبارية اللي ممكن أنها توصل صوتي للعالم. يعني أنا ذولا لما بكون جايبهم مراسل لكل قناة من القنوات المعروفة واللي ممكن أنها تنشر على نطاق أوسع، أنا هنا أعطي فرصة بأنه صوتي يظهر للجميع والجميع يعرف، سواء كانت الدولة، الحكومة، من كان المسؤول، من كان هو الولي والرقيب وصاحب الأمر ومن عليه أيضا السلطة والقرار، إذا وصل صوتي بطريقة سلمية وأنا جلست بهذا المكان ولم أتنازل عن هذا الحق لمدة معينة، فأنا يعني متأكدة، مش بس يعني عارفة، لا متأكدة إنه خلال أقل من 72 ساعة بيتم التجاوب. ولكن لو كان العالم كله خارج، لو كان عرفنا كيف نسلط الضوء بطريقة صحيحة، يعني إحنا اليوم وصلنا لمرحلة من المراحل بأنه الإعلام أصبح بيوصل لنا رسائل كبيرة، والسوشيال ميديا أيضا متواجدة معنا، يعني رفع الهاشتاجات اللي بتكون متواجدة بتلعب دور كبير. ثورة الفرشان وهاشتاج ثورة الفرشان اللي أطلقوه على هذه الحملة المتظاهرين وهم جالسين في الطرقات وجايبين معهم فرشان من البيت وجالسين بأنه خلاص أنا واجب هذا المكان وأطالب بحق من حقوقي، أنا ما بتنازلش غير لما ألاقي حق. يعني أنا فعلا لما بلاقي مثلا في بعض الدول اللي بتدعم، احنا بنقول بأنه أوكي مساعدة حلوة ولفتة طيبة ولفتة كريمة منهم، ولكن أنا فين حقي؟ أنا فين حقي؟ فين أساسا النفط المتواجد معايا؟ فين الديزل؟ فين المازوت؟ فين الأدوات؟ فين هذه الأشياء كلها اللي ممكن تكون معي موجودة؟ يعني أنا معايا كل هذه الثروات ومعايا كل هذه الغنائم ومعايا كل هذا النفط، مش محتاج أساسا بأنه أروح أو أن أنا أشتري أو أن أنا أعمل علشان بس أجيب هذا النفط اللي ممكن يشغل لي الكهرباء نقدر نقول لأقل من 24 ساعة. يعني أنا لما نقول أقل من 24 ساعة لأنه عارفة أنه خلال 24 ساعة هذه ممكن تلصي في منطقة من المناطق نقدر نقول ساعتين في منطقة من المناطق وساعتين في مديرية أخرى وساعتين متواجدة هناك وساعتين هناك وكله ماشي على الساعتين ساعتين ساعتين، فإيش عاد الواحد ممكن يعمل؟ فكل اللي بنتمناه فقط إنه نقدر نوصل هذه الرسالة. طبعا ناصر إيش رأيك نطلع لفاصل قصير وبعد كده نرجع نكمل؟

واحنا نقول والشعب يقول والحكام ما قالوا. احنا بننتظر هذه الاقاويل اللي هي اساسا اهم نقطة ممكن تكون متواجدة معنا، بانه نلاقي تصريح، نلاقي يعني اي بيان رسمي يقول نحن بانه ربما قد يتم التشغيل. مش من يعني الكهرباء، احنا عارفين المؤسسة العامة للكهرباء قامت بالتصريح بانه ما فيش ديزل، نفس الحكاية حق كل مرة، لذلك خرجت الكهرباء وخرجت. فاحنا يعني محتاجين لأكثر من هكذا أشياء، إحنا محتاجين للناس اللي لهم المكانة نفسه. فطيب في معنا تعليقات، أنا هنا بتقول أيوة، هنا بتقول معانا جميلة، الناس ما عاد تشتي وعود، تشتي مشروع حقيقي يبدأ من الشبكة وينتهي باستقرار الكهرباء، وحتى لو توفرت الطاقة نقدر بنقول هل الشبكة الحالية قادرة على أن تتحمله؟ وهذا السؤال المهم. وهنا بتقصد طبعا جميلة بالشبكة بأنه الأسلاك المتواجدة في المؤسسة العامة للكهرباء، وأنا قد تكلمت معكم في هذا الموضوع في الحلقة السابقة بأنه ببساطة حتى المنظومة حقنا المتكاملة فيها خلل، مش قادرين. طبعا أنا والله كان واصلين لمرحلة من المراحل يعني الختامية نقدر نقول، فبنحاول نقرأ التعليقات بسرعة لأنهم في معايا باقي 3 دقائق يا ناصر، فبنحاول نقرأ التعليقات. ودحين في معانا هنا كمان أم عماد بتقول مساء الخير وتحياتي لكم جميعا، وبخصوص الكهرباء الشعب يريد حلول جذرية وليست حلول ترقيعية، لأنه للأسف حتى لو أقت الكهرباء الوايرات ما تتحملش، لأنه المفروض يجيبوا وايرات نحاس. طبعا أم عماد برضو بنفس الطريقة احنا كنا بنتكلم كمان الآن بأنه فعلا الشبكة والمنظومة والوايرات مثل ما ذكرتي أنت المتواجدة معانا والأسلاك جميعها ما بتتحملش، ومحتاجين أيضا إلى أشياء يعني كل أمور جديدة. طيب وكمان هنا في معانا أوكي أم محمد بتقول الكهرباء ليست رفاهية بل هي خدمة أساسية، ومن حق الناس بأنهم يتظاهروا علشان يحصلوا عليها بشكل مستقر وآمن، ومش كل مرة سمعنا عن الحلول بأنها تكون قريبة، ومتى أساسا هذه الحلول والمشكلة ليست لها أعراض؟ أو تقصد أنا ما فهمتش النقطة الأخيرة هذه، ولكن إحنا بنتمنى فقط يا أم محمد إنه مثل ما ذكرنا بالآخر يكون في معانا أشياء حقيقية ملموسة على أرض الواقع، من النفط الخام المتواجد معانا ومن المشتقات النفطية المتواجدة ومن كثير من الأشياء اللي هي من حقنا. تسمعون يعني هم قلوا أنا من كلمة حقنا شيء حق. طيب هنا معنا إخلاص كمان ناجي بتقول تحياتي لك دينا والمخرج ناصر، وأشكركم لاختياركم لمثل هذه المواضيع التي تمس المواطن، وتحياتنا أيضا لك يا إخلاص. وهاني بن حمدان بيقول أعتقد بأنه كلما زاد الضغط أكيد يولد انفجار، وهذا أمر لابد منه، الكهرباء في تردي وأسوأ، وهناك من يعاني من الشيوخ والأطفال والمرضى، كيف يقول الشعب كلمة وكيف ستصل إلى ما يسمى صاحب قرار في حالة احتدام الغضب؟ يفقد المواطن حواسه فتجده منفعلا في ظل تردي الكهرباء، وقد نكون انقطعنا الطرق خطأ، وهذا نهى عنه الدين وللطرق آداب، ولكن الحل كيف المواطن يسمع صوت الجميع بأنه هناك ظلم وطئش وعمل مفتعل في أبسط خدمات، وهناك دول فيها حروب ولكن الخدمات خط أحمر من قبل الطرفين، ونحن نعاني من سياسة التمريض المفتعلة ضد المواطن. حقيقة يا هاني أصدق عبارة قلتها، يعني في الآخر إحنا نعتبر بلد حاليا مستقر ولكن خدماته مش مستقرة، أبسط الحقوق فيه مش مستقرة، أبسط أشيائي اللي هي من حقي مش متواجدة معنا. فلذلك إحنا بنقول ودائما ما بنتسائل هذا السؤال، من المسؤول؟ يعني مش معقول بقول حكومة، مش معقول مثلا بقول الطرف الفلاني الشخص الفلاني وأنا عارفة بأنه ما فيش أي تصريح لهذا الشيء. وللأسف الشديد أنا كان والله على عيني بإني أطول، وكان ناصر بيقول إنه في معنا اتصال أخير، ولكن للأسف الشديد بسبب ضيق الوقت وأنتم عارفين إنه في معنا وقت محدود، فلذلك في معي هنا تعليق أخير بقرأه متواجد عبر البث المباشر، واللي هو من عبد السلام بن سما بيقول
بواسطة خطباء المساجد الاعتصامات أمام المؤسسات الحكومية وإدارات المحافظات والوزارات السيادية. المظاهرات في الشوارع وحرق الإطارات تضر المواطن نفسه. نعم يا عبد السلام، ونحن نتمنى بأنه ما نوصلش لمرحلة من مراحل الاعتقالات اللي ممكن أنها تحصل من قبل الأمن بسبب الافتعالات المشاكل اللي بتكون متواجدة معنا. فللأسف وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، وأنا أتمنى بإذن الله تعالى بأنه ما يكونش متواجد الأسبوع القادم إلا في معنا مواضيع جديدة ونكون خلصنا من أزمة الكهرباء المتواجدة معنا حاليا. فلذلك إذلك اليوم كونوا بخير وأمان، ونحاول كذا نهدأ أعصابنا بسبب إنه ما فيش كهرباء. أنا عارفة بس بشويش وما ننفعلش.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. ترأس وزير النقل اجتماعا لمجلس إدارة هيئة الطيران المدني في عدن لمناقشة تطوير البنية المؤسسية ورفع كفاءة الأداء، مع التوجه لمشاريع تشمل مبنى جديد ومعهدا للطيران وتعزيز الأنظمة الإدارية. وفي عدن نفذت الشؤون الاجتماعية والعمل نزولا ميدانيا إلى مصنع صيرة للإسمنت لمتابعة أوضاع العمال وتحسين معايير السلامة المهنية. وفي تعز افتتح المؤتمر الطلابي الرابع للبحث والابتكار بجامعة تعز تأكيدا على دور البحث العلمي في مواجهة التحديات التنموية. عربيا وعالميا، أسفر القصر الإسرائيلي على جنوب لبنان عن مقتل 15 شخصاً وإصابة أكثر من 40 شخصاً وسط تحذيرات من تصعيد أوسع في مدينة صور ومحيطها. وفي روسيا اعتبر ميدفيديف أن اتساع مساحة البلاد يمثل قوة وتحدياً في آن واحد بسبب صعوبة ربط أراضيها الشاسعة. اقتصادياً، أظهرت تقارير رؤية السعودية 2030 أن أصول صندوق الاستثمارات العامة بلغت 910 مليارات دولار حتى نهاية عام 2025. وفي السودان أعلنت الحكومة الموازية في دارفور عن إنشاء بنك تجاري جديد لدعم المعاملات المالية والتنشيط الاقتصادي المحلي. رياضياً، أكد الاتحاد البرازيلي استمرار تعافي نيمار بشكل إيجابي مع نهج جديد لتحذير قبل العودة للمباريات. وفي كأس العالم 2026 عين الحكم البرازيلي ويلتون لإدارة المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أثير الأبطال مع فرحان المنتصر، البرنامج الرياضي اليومي على راديو عدن الغد. آخر أخبار الرياضة ومسابقات يومية عن أبطال اليمن. اتصل واربح 30,000 ريال فوراً، وتابعنا على فيسبوك واربح 20,000 ريال فوراً يومياً عند الساعة 12:30 بعد منتصف الليل على تردد 89.9 و 95.9.

الأعزاء المستمعين، الأعزاء الرياضيين، الأخوة متابعي راديو عدن الغد على فيسبوك، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي الأسبوعي أثير الرياضة. أثير الرياضة يأتيكم في حلقته الأولى بعد عيد الأضحى المبارك. نتمنى لكم أن تكونوا قضيتم إجازة ممتعة وأن يعيد الله علينا وعليكم العيد بالخير والعافية والمسرات. في حلقة الليلة لدينا جملة من الأخبار المحلية والعربية والعالمية أبرزها يحدث في هذه اللحظة. الآن على ملعب نادي وحدة عدن تنطلق مباريات بطولة كأس الوفاء لكرة القدم التي تقام برعاية مؤسسة الناصر وبإشراف مكتب الشباب والرياضة وتنظيم فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم. أيضا في هذه الحلقة سنتحدث عن الحدث الرياضي الأبرز في بلادنا خلال الأربع السنوات الماضية، وهو تأهل المنتخب الأول إلى نهائيات آسيا، وسنعرض أيضا على الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026 التي ستنطلق يوم الخميس المقبل في كل من المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. والسؤال هنا، من ستشجعون؟ هل المنتخبات العربية الثمانية أم كل منها سيشجع المنتخب الذي اعتاد على تشجيعه منذ أن بدأ متابعة كأس العالم؟ أنتظر ردودكم وآرائكم على الواتس البرنامج 781-952-121. تفاصيل الحلقة بعد هذه الوقفة القصيرة.

كما تحدثت في البداية، الآن وعلى ملعب نادي وحدة عدن وتحت الأضواء الكاشفة تجري مراسيم افتتاح بطولة كأس الوفاء لكرة القدم التي تجري أو ستقام بمشاركة فرق عدن العشرة، وستقام البطولة بنظام الكأس من التي قسمت الفرق إلى مجموعتين، يعني كل مجموعة ضمت 5 فرق ستلعب مع بعضها البعض بمباريات من دور واحد، ثم يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، وبعد في الدور الفائزان في النصف النهائي سيتأهلان إلى المباراة النهائية للفوز بهذه البطولة التي تقام برعاية مؤسسة الناصر وتنظيم فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم في عدن وبإشراف مكتب الشباب والرياضة. المباراة الافتتاحية اليوم ستجمع فريق وحدة عدن الذي سيلعب على ملعبه بفريق الميناء، والحقيقة أنها ربما يعني قد تكون التوقيت نوعا ما لأنها في موسم حار، إلا أنه الاتحاد أو الجهة الداعمة والمنظمة نجحت في أنها تنقل المباريات من الفترة العصر التي تكون فيها درجة الحرارة المرتفعة إلى المساء. اليوم كلنا ستجري مباراة واحدة هي الوحدة والميناء، أما يوم غدا فستكون هناك مباراة واحدة أيضا يلعب فيها الشعلة مع النصر في مباريات المجموعة الأولى. يوم غدا الخميس ستقام مباراتين على الملعب ذاته، الساعة 4:45 سيلعب التلال مع شمسان، وفي الساعة 7:45 سيلعب الأهلي مع الجلاء، وفي الجمعة مباراتين أيضا يلعب فيها الشعلة مع الميناء، ويلعب فيها أيضا في الساعة 5:45، وفي الساعة 7:45 سيلعب النصر مع الوحدة. بطولة يعني الناصر أو بطولة الوفاء التي تقام برعاية مؤسسة الناصر هي بطولة أجت في وقتها لأنها يعني تعمل على تنشيط أندية عدن بحكم أنها غير مشاركة في الدوري العام لكرة القدم، والجميل أن هذه البطولة مقترنة بالحافز المادي، يعني الاتحاد أو اليوم رئيس الاتحاد في عدن أعلن عن الحوافز التي ستقدم للفرق المشاركة في هذه البطولة، ويقول الأخ عرفات الضالعي أو عرفات محمد علي قاسم الضالعي في تصريح موزع اليوم أن يعني في كل مباراة سيتم تقديم 1,000,000 ريال، 600 للفريق الفائز و400 للفريق الذي سيخسر، يعني في المباريات هذه وفي كأس الناصر لا يوجد خاسر إن شاء الله. هي دعوة للجماهير في العاصمة عدن للاحتشاد ومتابعة كرة القدم تحت الأضواء الكاشفة، ونحن سنتابع هذه البطولة وإن شاء الله يعني نكون في قلب الحدث لمتابعة هذا الحدث الرياضي المتميز الذي يفترض أن ينال كل الاهتمام.

كنت قد سألتكم في بداية الحلقة ما هو الفريق الذي أو المنتخب الذي ستشجعونه في كأس العالم، وأنتظر يعني ردودكم وتعليقاتكم ويعني على هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يتم كل 4 سنوات. والحقيقة أنه كثير مننا ومن جيلنا بدأ شغفه ومتابعته لكرة القدم، يعني نحن اللي في جيلي أنا من كأس العالم 1982 الذي يقيم في إسبانيا. عموما طالما نحن نتحدث عن المنتخبات ونتحدث عن كأس العالم ونتحدث عن شغف كرة القدم، الأسبوع الماضي تحديدا يوم الخميس 4/6 كان يوما غير عاديا في تاريخ الكرة اليمنية. اليوم هذا شهد تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات آسيا للمرة الثالثة في تاريخه. طبعا المرة الأولى كانت في سنة 76 عبر منتخب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والتأهل الثاني كان في 2019 وهذا هو التأهل الثالث. التأهل الثالث جاء من بوابة الجدارة عندما تقابل المنتخب اليمني مع المنتخب اللبناني في الدوحة، بسبب المباراة كان يفترض أن تقام في العاصمة اللبنانية بيروت لكن تم نقلها إلى الدوحة استجابة للاعتراض اليمني نتيجة للأحداث التي تدور هناك في بيروت أو في لبنان عموما بالحرب الدائرة هناك، وتم نقل المباراة وأقيمت في الدوحة. وفي الدوحة ظهر المنتخب اليمني بشكل ممتاز وتمكن من الفوز على المنتخب اللبناني بهدفين مقابل لا شيء. طبعا الذهاب كان على أرضنا نحن وتقابلنا معهم في الكويت وتعادلنا بدون أهداف. الهدفين سجلهما اللاعب ناصر محمدو طبعا وهما من صناعة اللاعب الموهوب عادل عباس. التأهل كان تأهل مستحق يعني، ونوعا تفاعل معه الشارع الرياضي اليمني حتى الشارع الشعبي، ودائما كرة القدم يعني تحدث يعني فارق في حياة الناس في متابعتها وفي حبها وفي شغفها، لأن كرة القدم عشق للجماهير بمختلف الأعمار وبمختلف الفئات العمرية. طبعا التفاعل مع التأهل كان تفاعلا كبيرا خصوصا على المستوى الرسمي، وفيه أعلن وزير الشباب والرياضة أو عن مباركة القيادة السياسية وعن يعني تهانيها بهذا التأهل، وكان قد أعلن معالي الوزير عن تكريم الوزارة لكل لاعب بمليون ريال. أيضا رئيس مجلس الوزراء دكتور شايع محسن الزنداني بارك هذا التأهل ويعني وجه بكثير من الأمور المتعلقة بالمنتخبات، وأعلن عن تقديم حافز أو مكافأة شخصية أو خاصة للاعبين أو أعضاء البعثة من 5000 ريال سعودي. ورئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي وجه بصرف 10,000 ريال لكل عضو في البعثة. طبعا التكريم تكريم مستحق، لكن الحقيقة يعني وهو يعني ما يجب أن يقال هنا، نحن شاهدنا في 2021 والسنوات التي تلتها أنه كان منتخب الناشئين يحقق إنجازات بعضها يعني لا ترقى إلى هذا الإنجاز الكبير بالتأهل إلى نهائيات آسيا، وكانوا يجدون يعني التكريم العالي والتكريم، أنا أرى أنه تكريم مستحق، لأنه في الأخير الرياضي في بلادنا ما زال في مرحلة الهواية ويلعب بمقابل بسيط جدا، أحيانا كثير من الناس ما يكونش عنده حتى مصروف يعني في حياته اليوم يوم، مع ذلك يلعب ويضحي في سبيل بلاده. ويعني أمس اللاعبين أو أمس الأول أصدر أعضاء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بيانا يعني نوعا ما عاتبوا فيه الكثير من الجهات وكثير من الداعمين تقصيرهم في التفاعل مع هذا الإنجاز الكبير الذي يفترض أن يكون يعني محط اهتمام وتقدير الجهات القادرة على الدعم، خاصة نحن في بلادنا المؤسسات التجارية والمؤسسة الأهلية حتى المؤسسة الاقتصادية الحكومية الكبرى دائما تسجل غياب في هذا المواقف المتصلة بتكريم اللاعبين والأبطال على هذا الإنجاز. في السياق أيضا أمس معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري عقد اجتماعا يعني مهما بقيادة الفعل الرياضي في وزارة الشباب والرياضة لمناقشة
ترتيبات تكريم المنتخب الوطني في العاصمة عدن وتسليم الحافز المادي أو المكافأة المادية المعلنة من قبل رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزارة الشباب والرياضة. وبالفعل أمس الوزير أكد أن كل الترتيبات جاهزة للتكريم، لولا أن الاتحاد اليمني لكرة القدم رأى أن يتم التأجيل إلى وقت آخر بسبب رغبات رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي بحضور الاحتفال والتكريم، لأنه سيكون من الضروري جدا أن يشارك الاتحاد وأن هو أيضا معني بالتكريم من جانب أيضا إضافة إلى التكريمات التي تم الإعلان عنها والتكريمات التي سيتم تسليمها للاعبين. بالمناسبة رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم وبعثة الاتحاد اليمني لكرة القدم ستتوجه غدا أو بعد غد ربما غدا إن شاء الله إلى الولايات المتحدة إلى المكسيك تقريبا لحضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم، وهي مناسبة أن تمنى التوفيق للزميلين الزميل شكري حسين أحمد والزميل فهمي بحمدان الذي غادروا اليمن ضمن البعثة الإعلامية التي ستكون هناك في كأس العالم. وإن شاء الله نستفيد دائما، نحن حضورنا دائما للفائدة وللمتعة واكتساب الخبرة والعلاقات.

عدنا للبطولات والمسابقات الرسمية التي تقام على مستوى البلاد بشكل عام، والحقيقة نحن نتابع بطولتي الدوري العام لكرة القدم وبطولة كأس الجمهورية. البطولتان يعني تسيران بالتوازي، وهذا لأول مرة ربما في تاريخ الكرة اليمنية. وكان الاتحاد اليمني لكرة القدم قد أجل المباريات بمناسبة العيد وبمناسبة مباراة المنتخب أمام لبنان إلى يوم 11 يعني 6، وكان يفترض أن يوم الخميس تستأنف مباريات الدوري، ثم أجلها لاحقا إلى 18 وأجلها مرة أخرى إلى تاريخ 25/6. عموما الاتحاد يعني كان قد أعلن أمس عن أمس الأول عن المباريات المتبقية في دوري في كأس الجمهورية في المرحلة التمهيدية، وفيها طبعا بحسب الجدول المعلن سيلعب وحدة صنعاء مع ردفان سقطرى يوم الأحد 21/6 في الظرافي. أيضا قرناو الجوف سيلعب مع الهلال مع هلال الحديدة يوم السبت 20/6 في الظرافي، وشباب البيضاء سيلعب مع الميناء من المخا يوم السبت 26/6/2026 في ملعب الشهداء في تعز. أيضا اتحاد إب سيلعب مع الشرطة يوم الأحد 21/6 في ملعب إب. العروبة سيلعب مع الجيل الصاعد من أبين يوم الاثنين على ملعب الظرافي. رحبان حرض سيلعب مع اتحاد حضرموت يوم الاثنين في العلوفي 22/6. تضامن المحويت سيلعب مع شعب حضرموت يوم الثلاثاء 23/6 في الظرافي. فحمان أبين سيلعب مع اتحاد العدين يوم السبت 20/6 في مودية. سلام الغرفة سيلعب مع شباب القدس من إب يوم الأحد 21/6 في الأولمبي في سيئون. المكلة سيلعب مع شباب الزيدية يوم الأحد 21/6 في برادم بالمكلة. والسد من مارب سيلعب مع شباب جبن من البيضاء، الجبن البيضاء أو الضالع ما أدري إيش الآن ترتيبها، لكن المباراة ستكون يوم ستة يوم السبت 20/6 في مارب. وتضامن حضرموت سيلعب مع هلال عوين في هلال عوين تقريبا هو من البيضاء يوم الخميس 18/6 في بارادم. والاتحاد اليمني لكرة القدم كان قد أعلن عن تعديل مواعيد المباريات من الساعة 3:45 إلى الساعة 4 عصرا بما يتواءم مع شدة الحرارة في هذا الموسم، وأيضا تغير مدة الليل والنهار في الصيف. هذه المباريات أو أبرز المباريات التي ستكون المتبقية في المرحلة الأولى من كأس الجمهورية قبل دخول الدور 32 من البطولة التي أشرت أنها ستكون تسير أو ما زالت تسير متوازية مع بطولة الدوري العام الذي تم إعلان تغيير المواعيد للمباريات، وأصبح أو البطولة ستستأنف يوم 25 الشهر الجاري يوم 25 6 بإقامة مجموعة من المباريات ستكون على النحو الآتي. طبعا المباراة الأولى تكون يوم الخميس 25/6 بين فحمان وشباب البيضاء في مودية. الهلال سيستضيف اليرموك في العلوفي يوم بنفس اليوم 25. تضامن حضرموت سيخوض مباراة قمة يعني مع جاره المكلة يوم 26 في بارادم، وهذه مباراة مهمة للفريق الذي سنستضيف مدربه بعد قليل الكابتن أنور عاشور للحديث عن المشاركة والحديث عن المكلة الذي عاد بعد 40 سنة إلى دوري الدرجة الأولى ليكون ضمن النخبة المتصدرة للبطولة. يوم السبت سيلعب السلام الغرفة مع أهلي صنعاء في سيئون في الملعب الأولمبي في سيئون. ويوم السبت أيضا السد سيستضيف اتحاد إب في مأرب. العروبة سيواجه اتحاد حضرموت في الظرافي يوم السبت أيضا 27، والأحد سيلعب وحدة صنعاء مع
مع شعب حضرموت، وربما هي هذه هي قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري اليمني الذي لحد إلى الآن ما زال شعب حضرموت هو المتصدر بالشراكة مع فريق المكلا، وإن كان المكلا يملك فارق أهداف له أكثر بهذه البطولة. الحقيقة أنه إن شاء الله الأمور تمشي كما يتم الترتيب لها والتخطيط لها حتى نتابع مباراة جيدة لتأتي ثمارها على مستوى تطوير المنتخب الوطني بشكل عام، وإن شاء الله نكون حاضرين في هذه البطولة ومتابعة فعالياتها وأحداثها وترتيب فرقها ومبارياتها جولة بجولة. الآن نذهب إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله لمواصلة الحلقة.

0: عدنا لكم مع أثير الرياضة، وفي هذه الفقرة لدينا لقاء أو اتصال حصري مع مدرب المكلة والآن متصدر الدوري اليمني الكابتن أنور عاشور، الذي يشغل في الوقت نفسه مهمة المدرب العام أو مساعد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم. وتعرفون أنور عاشور يعتبر تقريبا أنجح صفقة احتراف بعد عام 90 بانتقاله للعب في صفوف شعب إب. معنا الكابتن أنور عاشور. كابتن أنور، مساء الخير. مساء الخير.
1: مساء النور. أهلا وسهلا وكل المستمعين في إذاعة أثير عدن، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياك الله كابتن. نحن باسم الجماهير وباسم المتابعين، باسم الجميع وباسم الإذاعة وإدارة الإذاعة، نبارك لكم الفوز والتأهل، ونبارك لك أيضا صدارة الدوري العام، وأنت قد قدت الفريق من يعني 40 سنة غياب وعدت به إلى صدارة الدوري اليمني لأول مرة بعد 40 سنة.
1: الحمد لله، الحمد لله، توفيق من الله. نحن اشتغلنا واجتهدنا وربنا وفقنا والحمد لله. يعني اولا نبارك كل الجماهير الرياضيه في اليمن وكل المحبين الرياضه تحت منتخبنا، وهذا اكثر ثمره جهد كبيره بذلت من الجميع، من الاتحاد العام، من الجهاز الفني، من اللجنه الفنيه، من كل اللاعبين والاجهزه الفنيه اللي اشتغلت شغل وجهد ورؤية لوصول المنتخب لمحفل كبير، وهي بطولة كاس آسيا وبطولة ذريفة أكبر قارة في العالم، أكيد بتكون لها مشاهدين كثير، بتكون لها سمعة كبيرة، ترتقي بالسلم أو ترتيب سلم ترتيب المنتخب اليمني بالنسبة للتصنيف الفيفا. هذه الأشياء مهمة جدا وحاجة محفزة لكل الشباب الرياضيين في اليمن، أن يكون هذا مكسب للكل، مش إنه للاعبين أو للفريق اللي يشارك في هذه البطولة.
0: كابتن،
1: أيضا نادي المكلة، أكيد يعني نادي المكلة نحن نعتبر نفسنا إن شاء الله نحاول نقدم الشيء المشرف، إن شاء الله نشرف هذا النادي العريق، النادي التاريخي، والحمد لله نشغل ويجد وربنا وفقنا في المباريات الماضية، وإن شاء الله نأمل أن نستمر على هذا الخطى باقي المرحلة إن شاء الله.
0: إن شاء الله كابتن، في قبل ما تذهبوا إلى البطولة كان قد تواصلت معك بخصوص قرعة خليجي 27، ومن ضمن الحديث أن أنت كنت ظهرت في الحديث أنه الوثوق بالفريق وبالمنتخب بالفوز والتأهل إلى نهائيات آسيا. يعني أنت أقرب من ربما أنت أكثر واحد التصاقم في المنتخب ومعرفة التفاصيل، ممكن تحدثنا وتحدث المستمع الكريم كيف تم هذا التحول الكبير على مستوى الثقة بالنفس وبالتالي الفوز الجميل؟ يعني هو أنتم قدمتم مباراة مستوى والنتيجة وتحقق التأهل، فكيف تحققت هذه التوليفة وجاء الانتصار والتأهل؟
1: والله أنا قلت لك يعني في رؤية كانت عامة، وعلى رأس هذه الرؤية كيف تعاقد مع مدرب كبير كابتن نور الدين، اشتغل برؤيته واشتغل بأسلوبه، ونحن ساعدنا على أنه ينجح في أسلوبه، الحمد لله يعني توفق وأثبت للجميع أنه على رؤية وعلى شيء مخطط له مسبقا، أنه يعد فريق ويعد المنتخب متجانس، يبني على شاكلة معينة من أسلوب اللعب اللي يناسب اللاعب اليمني. أكيد بشكل عام استفدنا من عملية الاحتراف في اللاعبين اللي كانوا في مستشفيين في الدوري العراقي، في الدوري البحريني، في الدوري العماني، في الدوري الكويتي الناصر محمدو، أيضا الدوري اليمني لما بدأ أيضا أجهز اللاعبين المحليين اللي شاركوا مع المنتخب، والحمد لله يعني كانت تجربة. ومعسكرنا كان خارجي في دورة قطر قبل المباراة بعشر أيام، أعطى برضو انطباع جيد، وكانت أجواء جميلة جدا صوت المعسكر وروح وتفاؤل، والحمد لله أن توج هذه الجهود وبتوفيق من الله أن احنا حققنا المطلوب وهو التأهل إلى كأس آسيا، وأكيد في عمل بيكون سهل للمرحلة القادمة، ونتمنى إن شاء الله تكون زين.
0: لعل أبرز ما تم ملاحظته على المنتخب هو الثقة الكبيرة التي أصبحت لدى اللاعب اليمني. أصبح اللاعب ما يفقدش الكرة بسهولة نوعا ما. كان أول من السهل أن أنت تنتزع الكرة، لكن من الصعب أن أنت تحافظ عليها. الآن نوعا ما اللاعب اليمني أصبح يحتفظ بالكرة ويسلم صح، ويسلم الكرة وثم يسلمها بشكل صحيح، ولاحظنا صناعة الأهداف كيف كانت بمستوى عالي. هذا الشيء يعني كيف تم يعني إيجاده في المنتخب بهذا الوقت البسيط 10 أيام، وحتى ما أخذتمش أي مباراة ودية؟
1: هو الخلاصة كانت من بداية التصفيات المنتخب كان يقدم كرة ممتازة من أول مباراة التصفيات. أنا بالنسبة لي دخلت أول مباراة التصفيات كانت صح مباراة بوتان ما تادها من ظروف عدم قيد اللاعبين او عدم سفر
0: التذاكر، كان في مشكله بالتذاكر والفيزا في الفيزا صح؟
1: ايوه التذاكر والفيزا، وكانت عمل ترتيب للسفر. ربما ظهرت النافع يعني يقول عشان تذكروا شيء هو خير لكم. الحمد لله كانت المباراه دي يمكن هي الحافز، الفريق بدا يعيد توازنه وبدا يلعب بشكل متجانس وبدا يلعب بهدف حدد. ان احنا دائما كل المباريات نعتبرها مباراه كاس امامنا ونمشي، والحمد لله يعني وصلنا لمرحله ان احنا نحس ان اللاعبين بدا بينهم التجانس وبدا في انفسهم ويعرفوا ادوارهم داخل الملعب. يعرف متى لما نفقد كرايف وين يتمركز اللاعب اللي معه كرايف، يعرف انه في معه خيارات زملاء وين يتحركوا معه. بدا انسجام كبير في اللاعبين، لان هذه مرحله شغل المدرب اكثر من سنه اشتغل عليها، والحمد لله اللاعبين وخبرتهم وما استفادوا من الدوريات اللي لعبوا فيها وممارسته لكثير من التمارين ايضا مع المدرب اللي رسخ فيهم هذه الاشياء، والحمد لله اشتغلنا عليها بشكل كبير.
0: والحقيقه انا احييك واحيي الجهاز الفني يعني بقياده الكابتن نور الدين ولد علي. اختياراتكم او خياراتكم دائما نابعه من قناعه فنيه وليس لها تاثير خارجي. يمكن واحد يقول انه فلان دخل المنتخب لانه يقرب لفلان او مع فلان، وهذه ربما تحسب لكم بدليل وجود بعض اللاعبين الذين ما يحظوش، ما عندهمش اعلام وما عندهمش ضغوطات ولا ما عندهم ثقل، لكنهم موجودين وثقلهم موجود في المنتخب ودورهم مؤثر. كابتن يعني الان بعد النهائي بعد التاهل للنهائيات راحت السكره وتبقى الفكره، ماذا بعد يعني؟
1: بعد التصفيات كملنا التصفيات، الان معنا الهدف الرئيسي كاس الخليج.
0: نعم
1: طبعا الان بيتم اكيد الاعداد ووضع برنامج المدرب لديهم اللاعبين، خاصة الآن دوري بيكون الدوري اليمني شغال وكثير من اللاعبين
0: تقريبا بتنتهي البطولة شهر 8 قبل أسابيع أو أسبوع أو أسبوعين من بداية كأس الخليج.
1: هذا يتوقف الدوري، نعم بيتم الفترة دي في تجميع اللاعبين، اللاعبين بيكون جاهز من دوري بيكون جاهز، ويمكن في المدرب تقريبا في شهر 7 يمكن بيكون متواجد هنا، ويمكن يبدأ في اختيار مجموعة من اللاعبين. أنا وأكون أنا معه في عملية الاختيار ومختار اللاعبين المناسبين اللي نحس إنهم بيدخلوا ضمن السيستم اللي حدده المدرب، طريقة اللعب ونوعية اللاعب ماذا يطلب منه. إن شاء الله نعمل يكون في عدد أكبر من اللاعبين وفيه خيارات كبيرة مع المدرب يقدر يستفيد منها في بطولة زي هذه، بطولة كبيرة ولها علامها ولها مكانتها بالنسبة للمنتخبات الخليجية.
0: إن شاء الله، وأنت كنت وعدت في تسجيل سابق أنه نحن نطمح في هذه البطولة، إذا كنا في البطولة الماضية حققنا الفوز ففي هذه البطولة إن شاء الله نذهب إلى الدور الثاني من البطولة. كابتن يعني تفضل.
1: هل أكيد هذا بيكون الهدف يعني. الهدف الأول كان العام الماضي أن الحقيقة فوز، لأن سقف الطموحات يعني
0: هذه سنة الرياضة، الذي ما يطمح ما مش داعي يلعب رياضة. كابتن يعني أنتم تتعاملون مع المنتخب ومع اللاعبين بطريقة فيها وضوح واحترافية كبيرة، لكن يعني أمس اللاعبين قبل أسألك عن اللاعبين، هل يعني إنجازكم قوبل بالتقدير الذي كنتم تنتظرونه؟
1: والله لحد الآن نحن موعودين يعني، لا زال ما حد إنه فتى إنه موعودين بتكريم مشرف حسب ما بلغونا يعني جهة الاتحاد. إن شاء الله بيكون تنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، بيكون تكريم مشرف بدون استعجال يعني. هم هذا اللي كان ترتيبهم، فإن شاء الله يكون ترتيب يليق بالإنجاز اللي تتحقق. غير
0: بس الحقيقة يا كابتن شوف أنا تحدث في بداية البرنامج وتحدث الآن البرامج التكريم المعلن من الجهات الرسمية مقبول إلى حد ما، لكن الجهات الأخرى مفروض أنها تتفاعل ويكون حضورها يعني كبير، لأنه نحن بحاجة لمواصلة المسيرة وبحاجة إلى أنه اللاعب اليمني يعني يحس بقيمة ما ما ما قدمه وما يعني حققه على أرض الملعب. كابتن يعني أمس اللاعبين أصدروا بيان ربما عاتبوا كثير من الجهات، ربما كانت رسالة مفتوحة لمن لم يحضر حتى الآن عليه أن يحضر.
1: أكيد هذا واجب الإعلام، واجب الإعلام أن يوصل الرسالة ويوصل الشعب، ونحن كلاعبين وقيادة فني نطالب بشيء أن حققناه للشعب اليمني، بس المفروض الناس تقدر أن هذا اللي ضحوا له تعبوا في إسعاد الشعب اليمني في كل مكان يحتاجون مننا ان احنا نوقف معهم، عشان احنا نطالب بحقنا او نطالب ان احنا نقول احنا حقنا ان فرحة الناس، حقنا ان فرحة الناس، والحمد لله فرحتنا المواطنين في كل مكان، وهذا اعتبر بالنسبة لنا مكسب كبير، بس البقية يتحملوا واجباتهم، كيف نساعد هذين اللي او كيف نكرمهم وكيف نحفزهم على تحقيق المزيد مثل هذه الانجازات.
0: كابتن انا ما اشتي احرجك، بس يعني تحدثوا انه انتم لكم فتره طويله ما تسلموا مرتبات، اتمنى ان يكون الاتحاد العام يعني يطلع على هذا المسؤول ويقدر يعني تضحياتكم وعملكم وجهدكم المبذول. كابتن يعني نرجع الى المكلا، قال بغينا المكلا. طيب يعني انت يعني انور عاشور يعني مدرب دخل تاريخ شعب المكلا، تاريخ المكلا من اوسع ابوابه بحضوره باعاده الأخضر أخضر طاهر باسعد، ويعني ذلك الجيل الكبير والعظيم من الرياضيين في حضرموت. يعني هي كانت عودة كبيرة، يعني تعود من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ومن الدرجة الأولى في الصدارة بعد 40 سنة. ربما يوم الجمعة أو الخميس ستلعبوا مباراة يعني تاريخية أمام تضامن
1: الدولة الأولى بعد العودة،
0: يعني بعد الأولاد 26. يعني من الآن ما يعني في الكاس أنتم معكم مباراة مع مع مع من في الكاس؟ مع القدس تقريبا، مش
1: الكاس مع نادي الزيدية،
0: مع نادي الزيدية في برادم، وبتلعبوا الأسبوع اللي بعده بتكون مباراة
1: يوم الأحد بتكون مع الزيدية ويوم الجمعة بتكون مع تضامن.
0: نفس الأسبوع يعني ستلعبوا مع تضامن. من الآن ماذا أعد الكابتن أنور عاشور للتضامن؟
1: والله لحد الآن نحن نعد فريقنا، يعني نعده بدنيا، نعده خاصة بعد فترة العيد، فترة راحة العيد كانت فترة طويلة في أسبوعين، عطناهم إجازة أسبوعين، وبدنا نعد في الجانب البدني، وإن شاء الله بنعد للمباراة المباراتين القادمة، مباراة الكأس ومباراة الدوري مع التضامن، وإن شاء الله نكون نوصل للمرحلة إن إحنا في أفضل جاهزية للمباراة، نحاول نلعب مباريات ودية في هذه الفترة.
0: في قبل الزيدية طبعا هي ستكون مباراة صعبة، تضامن يعني يقدم مستوى جيد وأنتم في الصدارة مطالبين بالمحافظة على الصدارة، بتكون صعبة جدا، وإضافة لأنها
1: مباراة ديربي، بتكون
0: ديربي وجماهيرية، يعني
1: التضامن المكلا تعتبر من أقدم الدربيات في مدينة المكلا.
0: أنتم في المكلا نفسها، أنتم نفس المكلا
1: في نفس المكلا فيه
0: طبعا، يعني تفضل.
1: وتاريخيا يعني لها عدة مواقف المباريات، ونتمنى شاري بتكون مباراة مهمة جدا بالنسبة للفريقين، مباراة مذكرة الطرق.
0: أنا
1: إن شاء الله نكون نحن متأوزين هذه المرحلة
0: إن شاء الله يعني كابتن، يعني
1: طبعا النادي كبير، نادي يمتلك لاعبين كبار ولاعبين لهم أسماءهم، ونادي عريب وله جماهيره ونحترمهم، وهم أيضا قدروا يحترموا نادينا وعارفين مكانة نادينا وين هي.
0: إن شاء الله يعني تكون مباراة تليق بالمكلا وتليق بتضامن حضرموت. نعود للدوري كابتن يعني الآن أنتم يعني في الصدارة، هل المكلا عنده النفس الطويل الذي يساعده في أنه يستمر في الصدارة؟
1: شوف نحن بكل أمان يعني نحن وضعنا في هدفنا الرئيسي اللي اتفقنا والإدارة عليه أن هدف بقاء النادي في الدرجة الأولى، هذا هدفنا الأساسي، ونحن نقدم عرض مشرف الدرجة الأولى، والحمد لله ونمشي وين ما وصلنا، يعني نحاول نحن نمشي هدفنا الأساسي إن الحب، هدفنا الأساسي يبقى النادي، وفيما بعد إذا والله الفريق أمامنا إن إحنا ننافس على الصدارة بننافس، يعني إحنا نحقق أول هدفنا، بعدين نسعى إن إحنا نحقق أفضل من نطمح له.
0: يعني دخلتم الدوري بروح البطولة، ما في شيء انهزام، لكن انه يعني واضعين.
1: لا دخلنا بروح البقاء، دخلنا للدوري
0: يعني هو الطموح يعني موجود، لكن انه الأسوأ الحالات هي البقاء.
1: ايوه
0: هدف الاساسي البقاء ان شاء الله.
1: والله لو كان فريق مسؤول نلعب كل مباراه، نلعب كل مباراه هو مباراه كاس.
0: وهذا شيء
1: كامل تركيزنا بكامل جاهزيتنا وندخل المباراه، ان هذه المباراه هي الوحيده اللي بنلعبها.
0: يعني هل
1: اللي بعدها نفكر في المباراه اللي بعدها؟
0: هل مثلا سيران او انه استمرار بطوله الكاس مع بطوله الدوري في به عبء نوعا ما عليكم؟
1: والله احنا اكيد لازم يكون تركيزنا الاساسي على الدوري. الكاس قدنا نعطي فرصه لعدد من اللاعبين اللي ما خلوا فرصتهم في الدوري. نحن معنا 35 لاعب، انا مركز مثلا على مجموعه 15 لاعب في الدوري و17 لاعب يلعبون، بقيه اللاعبين ما اعطيهم فرصتهم في الكاس.
0: ممتاز يعني ايوه يعني انت ممتاز كابتن.
1: ايوه هذا هدف. ايوه هذا هدف بيكون
0: كابتن
1: بالنسبه عدد اللاعبين اكثر من الدوري.
0: انت الى الان تقريبا اغلب مبارياتكم لعبتوها في حضرموت، هل هذا في صالحكم ولا مش في صالحكم؟
1: والله الحمد لله في صالحنا.
0: والله
1: احنا جمعنا نقاط من بدايه الدوري، شيء ممتاز، شيء جيد يعني،
0: شيء جيد
1: يعطي ثقل للاعبين، يكسب ثقل للاعبين، تزيد جماهيره، تزيد تحمل المسؤوليه من الكل يعني.
0: يعني هي كانت بداية جيدة بالنسبة لكم وإن شاء الله تستمر إلى آخر البطولة. كابتن قبل يعني الختام، أنت نحن لا كلنا مشرفين على أنه نتابع كأس العالم، الكابتن أنور عاشور من يشجع؟
1: والله لحد الآن شفنا، أنا بالنسبة لي طبيعتي ان اشوف المنتخبات واشوف بعد المنتخب اللي يعجبني اسلوب لعبه اتابع المباريات.
0: لا لا لا هذه دي ثاني ما لهاش علاقه، لا المتابعه شيء والميول شيء اخر. انت اكيد يعني احنا انت من الجيل اللي
1: في منتخبات كبيره، منتخبات تكيف تقول لها متابعين وتسوق انك تتابعها، مثلا المنتخب الفرنسي، منتخب اسبانيا، المنتخب البرازيل.
0: هذا كابتن هذا بالنسبه للمتابعه، نحن ندور الكره المريح، لكن التشجيع انت من تشجع؟ البرازيل، الارجنتين، فرنسا، اسبانيا، من تشجع؟ ويمكن تشجع ايطاليا اللي ما تاهلوش.
1: لا ماشي والله مش ما ما, ما مش تقول متعصب مع منتخب او شجع منتخب المنتخبات على ماشي يعني
0: ماشي حتى الفرق ما حتى
1: انا كنت شجع الارجنتين سابقا
0: هي مارادونا
1: ايام مارادونا و الجيل اللي بعده يعني بس وقفت ثاني بالمتابعه المنتخبات.
0: يلا بالتوفيق للمنتخب اللي بتشجعه واللي ما اعلنش عنه.
1: لا بصراحه صدق اللي شجعه هو المنتخب اليمني.
0: لا هو اكيد ذا وظيفه وعمل وانتماء. الا الكابتن انور عاشور كان معنا من المكلا عبر الهاتف، ونبارك له مجددا بتاهل المنتخب الوطني الى نهائيات اسيا، وهو المدرب العام للمنتخب، ونبارك له ايضا بالصداره ونتمنى له التوفيق، وهو المدير الجهاز الفني لنادي المكلا متصدر الدوري اليمني. الكابتن انور عاشور انا سعيد بالتواصل معك وشكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم، حياك
0: الله يحييك. طبعا ما عاد فيش معنا وقت كثير، يعني كان من المهم ان نكون مع الكابتن انور عاشور للحديث عن المنتخب وعن الدوري وعن التطلعات وعن التكريم. والحقيقة أنه الكابتن أنور عاشور يتحلى بكثير من الدبلوماسية في هذا الموضوع، وهو الآن في منصب رسمي لا يجوز يعني الدخول في بعض الأمور المتعلقة بالتفاصيل، لكن نرجو أن يتم تكريم المنتخب في أسرع وقت، وهذا من حق المنتخب على الاتحاد اليمني لكرة القدم أن يتفاعل كثيرا في هذا الجانب، وعلى القادرين في المؤسسة الاقتصادية الكبرى ورجال المال والأعمال المسارعة للمساهمة في هذا التكريم. باقي معي خبرين عالميين. الخبر الأول أنه بيريز عاد لرئاسة ريال مدريد وعاد لمشاكساته، فاز بالانتخابات بنسبة 65% على ريكلمي المنافس الرئيس في الانتخابات، وعاد لمواجهة برشلونة بقوة، وطالب أمس الأول بحرمان برشلونة من المشاركة في دوري الأبطال. اليوم وأمس الوكالة الأنباء العالمية تسرب أخبار أنه ينوي اختطاف لامين يامال من برشلونة بعرض ربما يتجاوز 150 مليون دولار ليكرر تجربة لويس فيجو عندما تم البرتغالي لويس فيجو الذي تم نقله من برشلونة إلى ريال مدريد. أيضا اليوم الصحافة العالمية تتكلم عن أنه لامين يامال هو الآن في العالم أعلى لاعب من حيث القيمة السوقية، إذ بلغت قيمته السوقية 309 مليون دولار. قبل الختام يعني نتحدث عن كأس العالم. يوم الخميس الساعة 10 مساء ستنطلق مباريات كأس العالم 2026 بمباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب السنغالي. المباراة يعني ستكون في ملعب بتلاف في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا المباراة الافتتاحية ستكون بين المكسيك وجنوب أفريقيا. المباراة ستكون بين المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، وهي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، والمباراة الافتتاحية ستكون في الساعة 10 مساء. ربما هذا الموعد الوحيد الذي يناسب الجمهور اليمني. الخميس قلنا ستكون مباراة واحدة وفيها يلعب المكسيك مع جنوب أفريقيا، والجمعة الساعة 5 صباحا يعني في نفس سيلعب كوريا الجنوبية مع التشيك، وكندا من اليوم التالي ستلعب في الساعة 10 مساء مع البوسنة والهرسك. السبت سيلعب الولايات المتحدة مع باراغواي الساعة 4 صباحا يعني مع الفجر الساعة 4 فجرا، وقطر ستلعب في 10 مساء مع سويسرا. يوم الأحد البرازيل ستلعب مع المغرب، وهذه المباراة مهمة ترقبها الجمهور العربي بذكريات كأس العالم 98 تقريبا. البرازيل ستواجه المغرب والساعة 1 صباحا، وهايتي ستقابل اسكتلندا في الساعة 4 صباحا، واستراليا ستقابل تركيا الساعة 7 صباحا، وألمانيا ستلعب مع كوراسوا الساعة 8 مساء، وهولندا ستلعب مع اليابان، واليابان فريق غير عادي في هذه البطولة. أيضا يعني يوم الخميس أو يوم الاثنين 15/6 سيلعب ساحل العاج مع الإكوادور، والسويد مع تونس 5 صباحا، وإسبانيا مع الرأس الأخضر 7 مساء، وبلجيكا مع مصر في 10 مساء. طبعا سنكون معكم في متابعة في حلقات أثير الرياضة وفي البرامج المختلفة في راديو عدن الغد. سيتم متابعة المباريات ونتائجها، ولأنه يصعب الإلمام بكل المباريات وكل الأحداث في هذه المباراة. كنت أنتظر منكم الحديث عن من ستشجعون في كأس العالم من المنتخبات العالمية، أم ستكتفون بمتابعة المنتخبات العربية الثمانية التي تأهلت إلى كأس العالم 2026. بالحديث عن بطولة كأس العالم نكون قد أتينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أثير الرياضة. وفي ختامها هي تحية لكم مني أنا فرحان المنتصر ومن زميلي عاصم حكيم، وإلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية.

0: لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي، كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: Abby, è un amico.
1: Ragazzi, per te,
2: ragazzi,
3: cut.
0: Cut.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة.

0: بأعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي.

المحيطي بالرفاهية، واجهة أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقيء، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: واحد. حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.